0: رئاسة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ وحل الخلافات وتقييم مدى التزام كل طرف مع ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بنتائج هذا التقييم.
1: تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال رجل وابنه المراهق من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزالان المدمران في فنزويلا، وقامت فرق إنقاذ أمريكية وفرنسية بنقل الناجين على نقالات بعد إخراجهما من بين أكوام الركام. في المقابل ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1450 قتيلا، فيما لا يزال الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين. وقال كريستيان توريس بيريمو من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن فرق الإنقاذ تواجه ظروفا بالغة الصعوبة.
2: We have to consider too that there are a lot of buildings that have been destroyed. People cannot return to their homes. It's very sad to say they don't have where to sleep. We are deploying two mobile clinics, one from Spain and another to be confirmed in the next hours. The one from Spain is going to arrive on Wednesday. This is to amplify the capacities to health in country. But also the Venezuelan Red Cross has 8 hospitals that are working in full capacity.
1: في أخبار الرياضة وتحديدا في كأس العالم لكرة القدم، أصبح منتخب كندا أول المتأهلين إلى الدور 16 في كأس العالم بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت صباح اليوم. وسجل ستيفن أوستاكيو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وقال أوستاكيو إن هذا الفوز يمثل إنجازا رائعا للمنتخب الكندي.
3: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it and it went into the back of the net. So I'm very happy.
1: وسيواجه المنتخب الكندي في دور 16 الفائز من مباراة هولندا والمغرب المقررة في هيوستن في 4 تموز يوليو. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 18. أدليد أمطار متفرقة 18. ملبورن أمطار متفرقة كذلك 17. هوبارت مشمس إجمالا 15. كامبرا أمطار متفرقة 15. سيدني أمطار متفرقة 20. بريسبن أمطار متفرقة 21. وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد، شكرا لإصغائكم.
4: آخر الأخبار وكل المنوعات،
5: هذه هي SBS عربية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

واعتقد ما أبقى حي. هاي انت ما تخاف الله بيش الجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي. هاي

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تدخل قوانين جديدة خاصة بتعويضات قدام المحاربين حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من تموز يوليو، بهدف تنفيذ توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في حالات الانتحار بين أفراد قوات الدفاع والمحاربين القدامى وتسهيل حصول المحاربين القدامى وأسرهم على الدعم. وبموجب الإصلاحات الجديدة سيتم دمج 3 قوانين خاصة بالتعويضات ضمن نظام واحد، بما يوفر للمحاربين القدامى وعائلاتهم آلية أكثر بساطة وانسيابية للحصول على الخدمات والتعويضات. وأكد وزير شؤون المحاربين القدامى مات كيو أن أحدا لن يتضرر من هذه التغييرات، وأن جميع من يتلقون حاليا المزايا سيواصلون الحصول عليها بالمستوى نفسه أو بمزايا أفضل.
1: I'm nervous because if you go out to any veteran anywhere in the country, that you'll ask them about coming under one legislation through compensations or for rehab, and they'll find holes in the legislation. So I'm nervous because it doesn't just affect me, it affects my constituency. I want to work constructively with the government, because at the end of the day, if we don't, it's our bravest that will be affected.
0: إلى الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، حيث قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لن يمضي قدما ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. وقال بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها أن هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاق يحفظ حقوق لبنان على حد تعبير البيان. وعن النقاط الرئيسية لهذا الاتفاق يقول مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة:
2: يمكن تلخيص أبرز بنود اتفاق الإطار بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل تدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش، وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، ومنع أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة، والمقصود هنا حزب الله وفصائل أخرى. كما ينشئ الاتفاق آلية ثلاثية برئاسة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ وحل الخلافات وتقييم مدى التزام كل طرف، مع ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بنتائج هذا التقييم.
0: تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال رجل وابنه المراهق من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزالان المدمران في فنزويلا، وقامت فرق إنقاذ أمريكية وفرنسية بنقل الناجيين على نقالات بعد إخراجهما من بين أكوام الرماد. في المقابل ارتفعت حصيلة القتلى إلى 1450، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في إعداد المفقودين. وقال كريستيان توريس بيريمو من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن فرق الإنقاذ تواجه ظروفا بالغة الصعوبة.
3: We have to consider too that there are a lot of buildings that have been destroyed. People cannot return to their homes. It's very sad to say they don't have where to sleep. We are deploying 2 mobile clinics, one from Spain and another to be confirmed in the next hours. The one from Spain is going to arrive on Wednesday. This is to amplify the capacities to health in country, but also the Venezuelan Red Cross has 8 hospitals that are working in full capacity.
0: وصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تحطم طائرة كانت تقل مجموعة من المظليين في شمال شرقي فرنسا بأنه مأساة بالغة، بعدما لقي جميع من كانوا على متنها وعددهم 11 شخصا مصارعهم. وشهد عدد من أفراد عائلات الضحايا الطائرة وهي تهوي على بعد نحو 300 متر من المدرج في حادث كاد أن يصيب منازل قريبة أيضا من موقع السقوط. وباشرت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، فيما أشاد الوزير بسرعة استجابة فرق الطوارئ.
4: Ce matin vers 11h, à 11h même pour être précis.
5: Emergency services responded very quickly, and I want to thank them for their very rapid intervention. Unfortunately, upon their arrival, both the firefighters and police found the individuals were dead. It's an extremely significant tragedy.
4: Du bout de la piste.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 18. أدليد أمطار متفرقة 18، ملبن أمطار متفرقة كذلك 17، هوبارت مشمس إجمالي 15، كامبرا أمطار متفرقة 15، سيدني أمطار متفرقة كذلك 20، بريسبن أمطار متفرقة 21، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: بالنسبة عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس أن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا لحزب الله بطول 200 متر في قرية مجدل زون في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع عدة غارات إسرائيلية أمس شملت مدينة النبطية، في حين ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أصيبا جراء انفجار قنبلة صوتية إسرائيلية. وتأتي هذه الهجمات بعد يومين من توقيع إسرائيل ولبنان اتفاق إطار في واشنطن بوساطة أمريكية بهدف تمهيد الطريق لإحلال السلام بين البلدين، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح جندي في مواجهة مع عناصر من حزب الله في منطقة دير سريان بجنوب لبنان. وفيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ليل السبت الأحد أن الدولة في لبنان سوف تتحمل مسؤوليتها في تطبيق الاتفاق الموقع في واشنطن، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها أن هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان. كما رفض حزب الله بشدة الاتفاق، وأكد أمينه العام نعيم قاسم أول أمس السبت أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود واعتبره تنازلا عن السيادة. أما في إسرائيل فقد أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاتفاق واصفا إياه بالتاريخي، بينما أكد وزير دفاعه إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان طالما ظل حزب الله مسلحا. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أنه حان الوقت لتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني.
1: Peace is tied to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. The Israel Defense Forces is in the security zone in southern Lebanon only because of the ongoing attacks and threats against Israel and its citizens by Hezbollah from Lebanese territory. So our only ambition is to live in peace and security.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنشئ وكالة وطنية مستقلة جديدة لحماية البيئة سيتم إطلاقها رسميا بعد غد الأربعاء. وفي أعقاب إصلاحات جديدة على قوانين حماية البيئة في البلاد أقرها البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالة بيئية متخصصة تعنى بتوفير حماية أقوى للبيئة وبتسريع إصدار موافقات على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن النادرة الجديدة. ورغم أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة، إلا أن المشككين بها يلفتون إلى أن القرار النهائي بشأن إصدار أو حجب الموافقات على المشاريع سيبقى بيد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات، الذي قال في حديث مع قناة سكاي نيوز أن إنشاء الوكالة الجديدة كان ضروريا لفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة بعد سنوات من التراخي في ذلك.
2: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد ممطر 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى.

مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. بدأت اليوم وستستمر على مدى أسبوعين الجولة الثالثة من جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التحقيق الملكية في العدائل السامية والتناغم الاجتماعي، وستركز هذه الجولة على طرق انتشار العدائل السامية على شبكة الإنترنت وتداعيات ذلك على الجالية اليهودية ومدى فعالية السياسات المطبقة حاليا في التصدي لخطاب الكراهية. وقال أحد قضاة اللجنة ريتشارد لانكستر أن منصات عملاقة كجوجل وفيسبوك وتيك توك وافقت على المثول أمام لجنة التحقيق والتعاون معها، في حين أن منصات أخرى لم تتعاون بالشكل المطلوب.
1: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate. The responses of social media platforms to online hate are too often opaque, slow, and reactive. Some of the platforms have engaged meaningfully with the Commission. Facebook, Google, LinkedIn, and TikTok have each been granted leave to appear in this hearing block. Some other social media platforms have been much less forthcoming.
0: قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلس أنها تتوقع أن يبقى الاضطراب سائدا في مجال تطبيق الحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وأتى هذا التوقع وسط اتهامات موجهة للشركات العملاقة المشرفة على مواقع التواصل بعدم الجدية في تطبيق الحظر. وتسعى الحكومة الفيدرالية لتشديد القوانين ورفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار لإرغامها على الامتثال. وشددت ويلس على أن قوانين الحظر تعمل، لافتة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى انخفاض فعلي في حالات التنمر وتعرض اليافعين للمحتوى المضر والعنيف على شبكة الإنترنت.
2: It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time. And that my thoughts are on the 9-year-olds and the 5-year-olds that now will never have a social media account until they turn 16. That cultural change takes a while to come through. You might have also seen in YouGov research last week, I think, or recently, 30% of 13 to 15-year-olds are now spending more time playing sport. 27% are reporting better sleep.
0: في المقابل اعتبرت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الحكومة تجد نفسها في الوضع الحالي بسبب تسرعها في سن قوانين الحظر دون تزويد مفوضية السلامة الإلكترونية بالصلاحيات اللازمة لفرض تطبيقها.
3: Legislation was clearly undercooked in the first place. The eSafety Commissioner wasn't given the powers to be able to pursue these big tech companies. So, of course, the social media ban wasn't working. Let's face it, it was announced in a rush with a flurry, with an awful lot of travel involved with it. But really, if the legislation wasn't up to the task, that's on the Labor government.
4: So you'd support beefing it up then?
3: Well, of course we're going to have a look at it, but it should have been done right in the first place. If Annika Wells wasn't jetting around the countryside, perhaps, you know, she would have done her job properly.
0: شن الجيش الباكستاني الليلة الماضية ضربات جوية في شرق أفغانستان استهدفت، كما قال مسلحين، ردا على هجمات دامية وقعت في الأراضي الباكستانية. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار في بيان أنه تم تدمير 3 أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار في ضربات دقيقة، في إشارة إلى 3 ولايات تقع شرق أفغانستان، مضيفا أن الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا. لكن المتحدث باسم حكومة الطالبان ذبيح الله مجاهد قال أن الغارات الباكستانية في شرق أفغانستان أدت إلى مقتل أو إصابة العشرات من المدنيين، وندد بالضربات واصفا إياها بأنها عمل عدواني جبان. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. نقل موقع أكسيوس الأخباري عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات بينهما. وقال الموقع أن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قصف أمس مواقع عسكرية إيرانية مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل حوالي أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي من اضطرار الولايات المتحدة لإكمال المهمة ضد إيران عسكريا، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة. من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال زيارة قام بها أمس إلى بغداد جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح لها بالانحراف عن مسارها، محذرا من أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة مقارنة بما تقوم به إيران في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى أوضاع أكثر تعقيدا وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد من التوترات كما حصل خلال اليومين الماضيين.
1: Any attempt to adopt new or separate arrangements from those currently being implemented by the Islamic Republic of Iran will only complicate the situation, delay the reopening of the Strait of Hormuz, and raise the level of tension.
0: قالت مجموعة ماستر بيلدرز أستراليا التي تعنى بالإنشاءات والبناء أن هناك عوائق كبيرة تحول دون تحقيق الهدف الوطني الذي وافقت عليه كافة الولايات والمقاطعات المتمثل ببناء 1,200,000 مسكن جديد بحلول العام 2029. وأشارت المديرة التنفيذية للمجموعة دانيتا وون إلى أن البيانات المتعلقة بأول عامين من الخطة المفترض أن تستغرق 5 سنوات تظهر الحاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى الهدف المنشود.
2: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions that will make the opportunity to reach that target even harder because of changes to capital gains tax and negative gearing, and also the mooted changes in terms of trusts that hits around 20% of the building and construction industry.
0: نددت تركيا أمس باعتراف إسرائيل بالمجازر التي تعرض لها الأرمن أبان الحرب العالمية الأولى بوصفها إبادة جماعية، معتبرة أن القرار سياسي ويرمي إلى التغطية على جرائم الدولة العبرية. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أمس أن الحكومة وافقت في قرار تاريخي بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون سعر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. ويحتاج قرار الحكومة إلى مصادقة البرلمان الإسرائيلي الكنيست ليصبح نافذا. وتجنبت الحكومات الإسرائيلية السابقة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن في محاولة للحفاظ على العلاقات مع تركيا التي كانت من أقرب الشركاء الاستراتيجيين لإسرائيل في المنطقة. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: عناوين النشرة: واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر غدا الثلاثاء. الحكومة الفيدرالية تقدم مشروع قانون لإرغام الشركات العملاقة على الالتزام بالحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي. منظمة الصحة العالمية تقول أن موجة الحر التي تلهب أوروبا منذ 11 يوما تسببت بوفاة أكثر من 1300 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات بينهما، وقال الموقع أن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قصف أمس مواقع عسكرية إيرانية مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في المضيق، وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل حوالي أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصاته للتواصل الاجتماعي من اضطرار الولايات المتحدة لإكمال المهمة ضد إيران عسكريا، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة. من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة قام بها أمس إلى بغداد جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح لها بالانحراف عن مسارها، محذرا من أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة مقارنة بما تقوم به إيران في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى أوضاع أكثر تعقيدا وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد من التوترات كما حصل خلال اليومين الماضيين.
1: Any attempt to adopt new or separate arrangements from those currently being implemented by the Islamic Republic of Iran will only complicate the situation, delay the reopening of the Strait of Hormuz, and raise the level of tension.
0: قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلس أنها تتوقع أن يبقى عدم الانتظام سائدا في مجال تطبيق الحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وأتى هذا التوقع وسط اتهامات موجهة للشركات العملاقة المشرفة على مواقع التواصل بعدم الجدية في تطبيق الحظر. وتسعى الحكومة الفيدرالية لتشديد القوانين ورفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار لإرغامها على الامتثال. وشددت ويلس على أن قوانين الحظر تعمل، لافتة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى انخفاض فعلي في حالات التنمر وتعرض اليافعين للمحتوى المضر والعنيف على شبكة الإنترنت.
2: It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time. And that my thoughts are on the 9-year-olds and the 5-year-olds that now will never have a social media account until they turn 16. That cultural change takes a while to come through. You might have also seen in YouGov research last week, I think, or recently, 30% of 13 to 15-year-olds are now spending more time playing sport. 27% are reporting better sleep.
0: في المقابل اعتبرت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الحكومة تجد نفسها في الوضع الحالي بسبب تسرعها في سن قوانين الحظر دون تزويد مفوضية السلامة الإلكترونية بالصلاحيات اللازمة لفرض تطبيقها.
3: Legislation was clearly undercooked. in the first place. The eSafety Commissioner wasn't given the powers to be able to pursue these big tech companies. So, of course, the social media ban wasn't working. Let's face it, it was announced in a rush with a flurry, with an awful lot of travel involved with it. But really, if the legislation wasn't up to the task, Labor government.
4: So you'd support beefing it up then?
3: Well, of course we're going to have a look at it, but it should have been done right in the first place. If Annika Wells wasn't jetting around the countryside, perhaps, you know, she would have done her job properly.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنشئ وكالة وطنية مستقلة جديدة لحماية البيئة سيتم إطلاقها رسمياً بعد غد الأربعاء، وفي عقاب إصلاحات جديدة على قوانين حماية البيئة في البلاد أقرها البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالة بيئية متخصصة تعنى بتوفير حماية أقوى للبيئة وبتسريع إصدار موافقات على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن. ورغم أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة، إلا أن المشككين بها يلفتون إلى أن القرار النهائي بشأن إصدار أو حجب الموافقات على المشاريع سيبقى بيد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات، الذي قال في حديث مع قناة سكاي نيوز إن إنشاء الوكالة الجديدة كان ضرورياً لفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة بعد سنوات من التراخي في ذلك.
5: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
0: قالت مجموعة ماستر بيلدرز أستراليا التي تعنى بالإنشاءات والبناء أن هناك عوائق كبيرة تحول دون تحقيق الهدف الوطني الذي وافقت عليه كافة الولايات والمقاطعات، والمتمثل ببناء 1,200,000 مسكن جديد بحلول العام 2029. وأشارت المديرة التنفيذية للمجموعة دانيتا وون إلى أن البيانات المتعلقة بأول عامين من الخطة المفترض أن تستغرق 5 سنوات تظهر الحاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى الهدف المنشود.
6: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions that will make the opportunity to reach that target even harder because of changes to capital gains tax and negative gearing, and also the mooted changes in terms of trusts that hits around 20% of the building and construction industry.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1,300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس أن 1,000,000 شخص على الأقل يعيشون حاليا في ظروف حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت المدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. وأضاف غيبريسوس أن المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لم تبنى لتحمل درجات الحرارة هذه، وأوضح أن موجات الحر التي كانت تحدث مرة كل جيل باتت اليوم شبه سنوية نتيجة التغير المناخي والاحترار العالمي، لافتا إلى أن أوروبا تعد أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي. وواجه عشرات الملايين في أوروبا درجات حرارة مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تحرك موجة الحر باتجاه الشرق، بينما أعلنت بعض الدول ارتفاع عدد الوفيات وحذرت الخدمات الصحية من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى. وتجاوزت الحرارة أمس 35 درجة مئوية في جمهورية التشيك والمجر وبولندا، بينما فاقت 40 درجة في ألمانيا. وأشارت وكالة الصحة العامة في فرنسا إلى أنها تقوم بإحصاء الوفيات الإضافية التي من الممكن أن تنسب إلى القيظ التاريخي الذي يخنق البلد منذ 11 يوماً، وقالت أن هذه الظاهرة طالت خصوصاً من هم فوق 65 من العمر، لافتة إلى أن الوفيات في المنازل سجلت أعلى زيادة بنسبة 40% تقريبا، ولا سيما في منطقة باريس وضواحيها. في أخبار الرياضة، حجزت كندا أحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال أمريكا الشمالية 2026 المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوز قاتل على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في لوس أنجلوس. وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية بعد 90، مانحا كندا تأهلا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: AI is taking over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: راديو أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بأستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الاثنين الموافق في 29 من حزيران يونيو لعام 2026.
4: يا هلا ويا مرحبا بش وبهلش وبالجمل الرحل بش.
3: يا أهلا وسهلا فيك هنا، اشتاقيت لك، اشتاقيت للمستمعين الكرام، رغم هو كان very short break بس مع هذا الاشتياق مستمر.
4: يا أهلا بك، نورت الاستوديو وبرنامج أستراليا اليوم، وأكيد كمان ألف حمد لله على عودة العزيز سليم الفهد في مقعده الإخباري الصباحي. يا أهلا بكم مستمعينا الكرام، أولى برامجنا لهذا الأسبوع تنطلق الآن. وقبل أن نقدم لكم تفاصيل ما في جعبتنا من موضوعات، نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب رنجوري وايورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر كذلك. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: برنامج أستراليا اليوم برنامج يومي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة بتمام الساعة الثالثة بعد الظهر موعد الانطلاق، ونستمر معكم حتى السادسة مساء، ثلاث ساعات متواصلة ومباشرة لاستعراض الحدث، متابعة قضايا الساعة، نطلعكم على أحوال الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم هذا المساء
4: أنا هناء ياسين
3: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم مستمعينا الأعزاء التواصل معنا عن طريق الكتابة إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
4: اليوم مستمعينا الكرام سنناقش بالكثير من التفاصيل الملف اللبناني، حيث وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطاريا يمهد الطريق بحسب مؤيديه أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. ينص الاتفاق على التزام الدولة اللبنانية بنزع سلاح المجموعات المسلحة واحتكارها لاستخدام القوة في مقابل الانسحاب التدريجي من الأراضي، الانسحاب التدريجي الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها.
3: نسلط الضوء بعد قليل على التباين في مواقف الشارع اللبناني والانقسام الذي صبغ مواقف الجالية الأسترالية اللبنانية تجاه الاتفاق الإطاري، فترقبوا مستمعينا الكرام بعد قليل تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع.
4: ومع استمرار تداعيات الحرب في الجنوب اللبناني، يواجه العديد من الأستراليين اللبنانيين ضغوطا مادية ونفسية، إذ يحاولون التوفيق بين مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة هنا في أستراليا وتقديم الدعم العائلي لعائلاتهم المتضررة في لبنان.
3: ومن بينهم الناشطة الاجتماعية المقيمة بسيدني سو بدر الدين التي تواجه ضغوطات كبيرة نفسية ومعيشية في سبيل مساعدة عائلتها الكبيرة بلبنان. ترقبوا أيضا مستمعينا التفاصيل بالنصف الثاني من هذه الساعة.
4: برنامجنا كما اعتدتم دائما حافل بالمقابلات واللقاءات المتنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
6: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
5: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
7: I'm on top of the world!
5: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising.

0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاقاً إطارياً يمهد بحسب مؤيديه الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وأكدت الحكومة اللبنانية في هذا الاتفاق التزامها بإعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل من كل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة دون الإشارة حصراً لحزب الله. في المقابل شددت حكومة إسرائيل على أن إنهاء التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة ضدها وتفكيك بنيتها من كل أنحاء لبنان سيزيل أي حاجة مستقبلية لأي عمل عسكري أو وجود عسكري للقوات الإسرائيلية في لبنان. وأضاء مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة على أبرز نقاط الاتفاق الإطاري في حديثه هذا الصباح مع الزملاء في برنامج Good Morning أستراليا.
1: اتفاق الإطار هو وثيقة سياسية أمنية ثلاثية بين لبنان وإسرائيل برعاية وضمانة الولايات المتحدة وليس معاهدة سلام، وهو يحدد خريطة الطريق لتنفيذ الالتزامات على مراحل مع ربط كل مرحلة بما يتحقق ميدانيا وليس بجدول زمني ثابت. إذن هو وثيقة سياسية من 14 بندا تؤسس لمسار متدرج بين لبنان وإسرائيل. يمكن تلخيص أبرز بنود اتفاق الإطار بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل التدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش، وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، ومنع أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة، والمقصود هنا حزب الله وفصائل أخرى. كما ينشئ الاتفاق آلية ثلاثية برئاسة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ وحل الخلافات تقييم مدى التزام كل طرف مع ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بنتائج هذا التقييم. في جوهره يربط اتفاق الإطار بمعظم بنوده بين الانسحاب الإسرائيلي وبين شرط حصرية السلاح بيد الدولة، أي أن أي تقدم في آليته ترتبط بسلاح حزب الله ومصيره. بمعنى آخر يربط استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وسحب سلاحه في المناطق المشمولة على أن يتولى الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية. ومن بنوده المتعلقة بانسحاب الجيش الإسرائيلي فهو انسحاب تدريجي لا يفرض انسحابا فوريا، بل انسحاب مرحلي يرتبط بأداء الجيش وتنفيذ الالتزامات الأمنية وفق مبدأ الأداء مقابل الانسحاب. أما بشأن ما إذا كان الاتفاق يدخل لبنان في مربع التطبيع، فالجواب أن الاتفاق لا يشكل بحد ذاته تطبيعا، لأنه لا ينص على تبادل سفراء أو إقامة علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، لكنه يختلف عن التفاهمات السابقة إذ يتضمن للمرة الأولى نصا واضحا يرسم مسارا سياديا قد يقود في نهاية المراحل التنفيذية إلى مفاوضات حول اتفاق سلام.
0: وعمق الاتفاق الإطاري من هوة الانقسام في الشارع اللبناني ما بين مؤيد ومعارض، فقد رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاتفاق واعتبره بداية لاستعادة السيادة الكاملة، مؤكدا التزام الدولة ببسط سلطتها. كما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان انسحاب إسرائيل وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق بشكل كامل واعتبره أمينه العام الشيخ نعيم قاسم باطلا ومهينا، محذرا من ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب. هذا الانقسام في الداخل اللبناني امتد أثره وصبغ مواقف الجالية الأسترالية اللبنانية من الاتفاق الإطاري، فقد اعتبر السيد لوي فارس رئيس حزب القوات اللبنانية في سيدني أن الاتفاق يحقق للبنان أهدافا طال انتظارها.
2: يعني هذه الخطوة كنا مستنيينها من سنين، نعتبر هذه الاتفاق وهي من أهم خطوة قامت بها الدولة اللبنانية، أكيد لأنه هي اللي بتسمح للدولة أخيرا تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية. أكيد إخراج الإسرائيليين من أرضنا كمان هي ضمن الاتفاق. والشغل الثاني والأهم أنه لا يوجد أي تنظيمات عسكرية عيني بدور الدولة وهي بتقرر إذا كان في حرب أو سلم ببلدنا.
0: هل عندك ثقة أستاذي بقدرة الدولة اللبنانية ومؤسسات على الالتزام بتعهدات الجانب اللبناني في هذا الاتفاق؟ يعني قضية نزع سلاح حزب الله قضية شائكة معقدة.
2: أكيد الدولة عندها كل القدرة، وبعتقد بس تقرر الدولة أنه تفعل شيء بهالبلد أكيد كل شيء بيمرق. ضمن هذا الاتفاق حيكون في دعم من الدول الخارجية لدعم جيشنا تيقوم بمهامه نزع سلاح حزب الله ونزع كل التنظيمات العسكرية خارج الدولة. في ناس حتكون معه وفي ناس حتكون ضد، يعني اللي بده الدولة أكون حيكون معه، واللي ما بده الدولة أكيد بده يفتح دولة على حسابه، أكيد مش راضي بهذا الاتفاق.
0: في المقابل رفض الناشط المجتمعي اللبناني حسن بزي ما نص عليه الاتفاق الإطاري معتبرا إياه مخالفا للدستور اللبناني.
3: يعني شر البلية ما يلحقه، أنه أصبح المعتدي بده هو يقول للبنان شو لازم تعمل وشو لازم ومين لازم يجي ومين لازم يروح. دمار أكثر من 60 قرية دمار شامل. أنا من مدينة بنت جبال المتواضعة، لقيت فيها وتعرعت فيها، بيتنا بيت العائلة صار مدمر 4 مرات، 93 96 2006 وهلأ كمان عنا على الأرض. البلد يعني تعد بأكثر من 60,000 نسمة مدمرة على الأرض كليا، وقت بقول كليا يعني كليا، بقي كم بيت بس إني محتلينه جيش يعني الغازي. يبقى مش بس يعني بنت جبال، يعني تحكي من جبال أعرفها حارة حارة وشارع شارع وزازة عرعرتوا فيها. يبقى مدينة الخيام كمان، مدينة الخيام هي تعد لها 60-70,000 نسمة كمان دمروها، إضافة لستين ضيعة على الحدود كلها أصبحت شبيهة بغزة. وما أدراك ما غزة؟ غزة هاشم، غزة الأبطال. على كل حال للأسف الشديد بأنه الذي الخطوة اللي أخطتها الحكومة اللبنانية هي ضد الدستور اللبناني ومناهضة للدستور، لأنه حتى يومنا هذا حتى هذه الدقيقة الدستور اللبناني ينص بأنه لا تفاوض مباشر مع العدو الصهيوني، وإذا بدنا نعمل مفاوضات مباشرة خلي يروح على مجلس النواب يلغوا هذه المادة، لأن إسرائيل هي عدو لبنان، هي عدو وليس صديق. ما يعني يبشروننا بالسلام اللي صار في سلام بغزة شيء بعد 6-7-18 يعني إعلان وقف إطلاق النار، كل يوم قتلى كل يوم جرحى. في هناك أكثر من 4 اتفاقات حصلت من سنتين لهلا، 4 اتفاقات وكفلتها أمريكا ولم ينفذ منها أي شيء. المقاومة تنفذ كل القرارات، أما العدو له الحق أن يذهب إلى 100 كيلومتر و200 كيلومتر حتى عنية. يحاسبون عن النوايا وليس على الأعمال والأفعال. يعني إذا هم اقتنعوا أنه يمكن في ضيعة هناك يهودي عنده النية أنه يهاجموا فبيجوا بيضربوه بيدمروه عن النوايا. يعني وين الأمم المتحدة؟ وين مجلس الأمن؟ وين الدول التي تدعي ديمقراطية وهي كله كذب ديمقراطية؟ على كل المسألة هون أنه القوي يأكل الضعيف. بس للأسف عندنا بلبنان أن الحكومة أصبحت يعني تقول عن إسرائيل الأصدقاء والدول محبة للسلام، وبالنسبة إلى المقاومة أصبحوا الجهات المسلحة، هؤلاء اللي ضحوا بدمهم، هؤلاء لازم يقولوا شكرا لكم أنه أنتم ثبتوا كرامة الوطن وشرف الوطن وعزة الوطن.
0: من ناحيته طالب الإعلامي فادي الحاج بسلام عادل مع إسرائيل يوفر آليات واضحة وصريحة كذلك تضمن حق لبنان في سيادته الكاملة.
4: رأيي باختصار كمواطن لبناني مقيم في إستراليا أؤيد أي سلام يحفظ لبنان وشعبه، لكن السلام العادل للاستسلام. لدينا تحفظات ومخاوف مشروعة نتيجة سنوات طويلة من انعدام الثقة، ولأننا شهدنا اتفاقيات وقرارات دولية كثيرة لم تجد طريقا إلى التنفيذ على أرض الواقع. لذلك فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات واضحة وصريحة تكفل حق المواطنين في العودة الآمنة إلى قراهم، وتحمي سيادة لبنان وتصون أراضيه وممتلكاته من أي انتهاك أو اختراق. ولا يمكن الحديث عن أي اتفاق سلام من دون إنصاف الأهالي، الذين دفعوا الثمن الأكبر. فهناك الآلاف العائلات التي خسرت منازلها وأرزاقها وممتلكاتها وعاشت مرارة النزوح والخوف وعدم الاستقرار. ومن حق هؤلاء أن تكون إعادة الإعمار والتعويض العادل عن الخسائر جزءا أساسيا من أي اتفاق، لأن السلام الحقيقي لا يكتمل إلا برد الحقوق وجبر الضرر وإعادة الحياة الكريمة إلى المناطق المتضررة. في الوقت نفسه لا ينبغي أن ننظر إلى أي اتفاق بعين العاطفة أو الرفض المطلق، ولا بعين التفاؤل غير المشروط، بل بعين الحكمة والمسؤولية. فالاتفاقات تقاس بنتائجها وبقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ الكرامة الوطنية واحترام سيادة الدولة، لا بمجرد توقيعها أو الإعلان عنها. نحن كلبنانيين أينما كنا تعبنا من الحروب ونتطلع إلى مستقبل ينعم فيه أبناؤنا بالأمن والاستقرار والازدهار. وإذا كان السلام هو الطريق إلى ذلك، فيجب أن يكون سلاما عادلا يحفظ الحقوق ويصون السيادة ويؤسس لعلاقة قائمة على الالتزام والاحترام المتبادل، لا على الوعود التي قد لا تنفذ. نحن نريد سلاما يحمي لبنان، لا سلاما ينتقص من حقوقه. نريد عدالة تنصف المتضررين وضمانات تبني الثقة حتى يكون السلام دائما وعادلا لا مؤقتا وهشا.
0: ومع هذا التباين والانقسام في الشارع اللبناني داخل الوطن الأم وفي الاغتراب أيضا حول مسار التفاوض مع إسرائيل، يستمر القتال على الأراضي اللبنانية، حيث لم تترجم بعد أي تفاهمات إلى تغيير ملموس على أرض الواقع. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين وفارس حسن وبترا طوق الهندي لإس بي إس عربي.
5: تقرير مهم جدا وتقرير شامل لآراء مختلفة للبنانيين أستراليين وأيضا للبنانيين بلبنان حول اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية.
0: ابقوا معنا مستمعينا الكرام لنقدم لكم المزيد حول هذا الملف الذي يعني يتطور وتستجد تفاصيله مع كل يوم وكل دقيقة. نتوجه وإياكم الآن لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع العزيز هاشم الحداد.
6: من إس بي إس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر غدا الثلاثاء. الحكومة الفيدرالية تقدم مشروع قانون لإرغام الشركات العملاقة على الالتزام بالحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي. منظمة الصحة العالمية تقول إن موجة الحر التي تلهب أوروبا منذ 11 يوما تسببت بوفاة أكثر من 1300 شخص. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
7: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business. No saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
9: and staring at a not-so-motivational poster on my wall.
8: Meanwhile, Rodu never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
10: I'm on top of the world!
8: How's that for motivation, home you? It feels good to be a Rodu. It feels good to Geico.
11: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالنصف الثاني من الساعة الأولى من أول أيام برنامجنا لهذا الأسبوع أستراليا اليوم. نحييكم أنا منال العاني
0: وأنا هناء ياسين. سوف نسلط الضوء بعد قليل مستمعينا على الجانب الإنساني للوضع بلبنان والتضحيات التي يواجهها الأستراليين من أصول لبنانية هنا، سواء الذين يهتمون طبعا بأهاليهم وأسرهم الممتدة في لبنان ويشاهدون عن بعد كل هذه التحديات والمشاكل التي يواجهها لبنان. فترقبوا بعد قليل لقاء مع الناشطة الاجتماعية سو بدر الدين حاورتها منال العاني.
5: لكن الآن إطلالة أولى ببرنامجنا لهذا اليوم على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الثلاثاء بمدينة بيرث. تشهد تساقط أمطار غزيرة ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة. ننتقل جنوبا إلى أدليد، أمطار متفرقة 17 درجة، وفي ملبون أمطار غزيرة 17 درجة أيضا. بهوبارت أمطار متفرقة 15، وفي العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار غزيرة 16 درجة. بسيدني أمطار متفرقة ودرجة الحرارة العظمى فيها 21 درجة. ننتقل من سيدني إلى برزبن، أيضا تشهد تساقط أمطار بين الحين والآخر ودرجة الحرارة العظمى فيها 22. وأخيرا بداروين أمطار محتملة 31 درجة.
0: نذكركم مستمعينا بأن كل ما نقدمه من لقاءات ومقابلات وتغطية لأهم الملفات الأسترالية والعربية والدولية تجدونها على موقعنا sbs.com.au/arabic.
5: مع استمرار تداعيات الحرب في الجنوب اللبناني، يواجه العديد من الأستراليين اللبنانيين ضغوطاً مادية ونفسية، إذ يحاولون التوفيق بين مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا وتقديم الدعم المالي لعائلاتهم المتضررة في لبنان. ومن بينهم الناشطة الاجتماعية سو بدر الدين المقيمة في سيدني، التي ترسل جزءاً كبيراً من دخلها بشكل أسبوعي لمساعدة أفراد عائلتها الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم بسبب الحرب. فكيف تواجه السيدة سو هذه الضغوطات وكيف تتغلب على القلق؟ التفاصيل في لقاء مع السيدة سو بدر الدين أجريته معها أنا منال العاني.
12: والله هو كان التأثير كتير كبير، مش بس على عائلتي، على كتير ناس، على أهل القرية بشكل عام. بداية كان أنه يعني هم أول شيء تركوا بيوتهم، تركوا أرضهم، تركوا أغراضهم، ذكرياتهم، يعني حتى الصور اللي كانوا هن شايلينها من هن وصغار كانت بتعني لهم كتير، كمان تركوهم. يعني ما بعرف إذا كان هو مبين للكل أنه هن طلعوا بس بالملابس اللي هم عليهم، مش بس أهلي، كل الناس، يعني لأنه قالوا أرواحنا أغلى من كل شيء. بس كمان هذا ما بي يعني لا يفسد لودي قضية أنه كمان أشياءهم وذكريات متعلقاتهم كمان أنها كانت كتير غالية عليهم، كمان تركوها كلها، ما أخذوا معهم شيء نهائيا. يعني هم يدوب حملوا نفسهم وطلعوا من البيت وراحوا. هلأ وين صاروا وين راحوا؟ هلأ كل واحد بمكان، كل واحد صار بمطرح. يعني حتى أنه هو حدا بالشق الجنوبي، حدا بالشق الشمالي، حدا بالشق البقاعي، ما بتعرف وين صاروا. كل واحد صار بمكان، صاروا كل واحد صار بمطرح. فحتى صار تعذر عليهم كمان أنه الواحد يشوف الثاني، لأنه صار في مسافة طويلة بين المكان والمكان، بين البيت والبيت، بين الشقة والشقة. فهذا كمان يعني بتعرفي كمان طلعت أسعار البنزين بالنسبة للي صار بمضيق هرمز، صار المواصلات كمان أصعب عليهم، لأنه كمان يعني صار يعني مطرح الوصول صعب كمان. نعم. فبتلاقي كل شخص صار لحاله، ممكن شخص شخصين لحال، ممكن صاروا انه اول شيء كمان اول نزوح اذا قعدوا مع بعض كانوا حوالي 30 شخص بنفس البيت، 25 شخص بنفس البيت، يعني هذا كمان كثير بيعمل ضغوطات نفسية عليهم، يعني ضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية، مادية، خاصة انه اغلب الناس اللي كانت هي مرتبطة شغلة بالمكان اللي هم فيه كمان هذا فقدوه، فما في انتاج مادي صار، فصار هو على الجميع ضغط، كل الموجودين بقلب البيت بغض النظر هن كم شخص، لأنه فقدوا شغلهم، فقدوا بيتهم، بالواحد يكون حاطط عنده موني بالبيت كمان، هذه كلها تركها ما أخذ منها شيء، فهن يعني طلعوا من البيت يا ربي كما خلقتني. نعم. يعني هن هلا بيندبروا أكلهم اليومي، الخبز، الحليب للأطفال، الأدوية للكبار للمرضى، فكله هيدا كان تركوه بقلب البيت لو هن كان عندهم موجود بقلب البيت. يوميا لازم يفكروا كيف بدهم يدبروا حبه الدواء، كيف بدهم يدبروا الحليب للطفل، كيف بدهم يدبروا مثلا الاحتياجات اليوميه، فهذا هاجس يومي صار عندهم سبب لهم ضغط نفسي واجتماعي وجسدي كمان. يعني هلا اغلب الناس صارت عم تاخذ ادويه كمان للاكتئاب، لانه صار الضغوطات النفسيه اللي عليهم من النزوح اللي صار لهم تقريبا 3 سنين مش شوي، يعني فهذا يعني كون عليهم ضغط مش طبيعي، عرفت كيف؟
5: نعم أستاذة. سوء أوضاع صعبة بلبنان واستمرار تداعيات الحرب على الجنوب اللبناني وأيضا على الأستراليين من أصول لبنانية، وحضرتك واحدة منهم، موجة نزوح غير مسبوقة بالجنوب اللبناني بظل استمرار تداعيات الحرب في لبنان، كيف تتواصلين مع الأهل؟ وحدثتيني أنه نفسيتهم تعبانة، كيف أنت نفسيتك، كيف تتعاملين مع الوضع، كيف يكون يومك؟ خبريني أكثر عن طريقة التواصل معهم وانعكاساتها عليك كإنسانة هنا بأستراليا.
12: والله هيدا كمان لا يعني نفسيتي لا تقل أهمية عن نفسيتهم، لأن أنا كمان عم فكر بالكل، ما شاء الله بيكون في عائلة كبيرة، يعني أنا كمان تفكيري مع كل شخص، هذا بهالشخص بهذا المكان وهذا الشخص بهذا المكان، فأنا بدي أتواصل معهم لأطمن على الكل، خاصة لما بصير غارة بهذا غارة، يعني طيران عم يرمي قنابل، أنه بهذا المكان هذا الشخص موجود فيه، فأنا هون بتلاقيني يعني ضعت خلص، فقدت الزمن، رحت أنا عم بتطمن على هالأشخاص، وإذا ما ردوا هون بصير في رعب أكبر. يعني نحن صح بعاد بمحيطات عن الدولة اللبنانية، بس نحن عايشين نفس الرعب اللي هن عايشينه، نفس الأزمة النفسية اللي هن عايشينها، نحن بس إنه عم نساعد ماديا وعم نهدي نفسيا، أنه نحن نعطيهم دافع نفسي إنه لا طولوا بالكم شوي وإن شاء الله بتفرج وما عليه شيء، نحن هذا اللي عم نقدر عليه، بس مساندة نفسية ومساندة مادية، بس هو الرعب والتعب النفسي لا يقل أهمية عنه، لا يعني نحن أنا عايشة نفس الشيء، يعني أنا عندي ولاد أخوي مثلا موجودين بهالمنطقة، أختي موجودة بهالمنطقة، أخوي موجود بهالمنطقة، أنا بدي أقعد أنا أتصل فيهم كلهم لأطمن على كل واحد وين هن وشو صار معهم، كلكم بخير موجودين الحمد لله، يعني ما بتصدق الرعب اللي نحن عايشينه كتير. نعم. تعب نفسي وجسدي كمان، يعني نحن تقريبا عم بحكي نحن، يعني أنا عائلتي هون موجودة بأستراليا، لأن نحن كلنا عايشين نفس الأزمة، لأنه أنا هم أخواتي وأهلي وولاد خالي وبنات خالي، فهم أولادي معي وعائلتي معي، أنه عايشين أنه ما يصير شيء عليه، نفس الشيء أنه عايشين الأزمة معي، إن شاء الله ما يصير على حدا شيء، إن شاء الله كلكم بخير، وخاصة أنه يكون في مثلا ضربة على سيارة ماشية، أنه بهاي المنطقة خصيصة لازم أطمن أنا عن الكل، أنه أنتوا كيفكم، كلكم منيح، كلكم بخير، كلكم طمنوني عنكم، فهذا الشيء مقلق مقلق مقلق جدا، يعني عايشين نحن بحالة رعب.
5: إن شاء الله السلامة والراحة لأهلك بجنوب لبنان.
12: الله يخليك يا رب.
5: أستاذة سو، خبرتيني أنك تحاولين قدر الإمكان تساعديهم ماديا، طيب كيف توفقين بين تغطيات نفقات معيشتك بسيدني وأيضا مساعدة أهلك وأقاربك اللي موجودين بالجنوب اللبناني أو اللي نسحوا من الجنوب اللبناني والآن بمناطق متفرقة من لبنان؟
12: والله تقلك شيء سهل؟ لا ما نسهل أبدا، المتطلبات كتير بلبنان وخاصة المرضى، لأنه إحنا عنا كم حالة مرضية بعائلتي، كم حالة مرضية، فأنا هيدا يعني اهتمامي الأول أنه يتوفر الأدوية وتتوفر زيارة الطبيب وتتوفر انه هن يكونوا بخير. فانا اهم شيء بركز على هذه، انا مش مهم بالنسبه لي، انا ممكن اجي اخر اللائحه يعني، بس انا بهمني اكثر شيء انه يكونوا الاشخاص المرضين والاطفال يكونوا بالف خير، ومش ناقص عليهم الاحتياجات الضروريه. مش عم اقول لك الرفاهيه، الاشياء الضروريه كادويه او كانه اطعمه فيهن، لازم انه اللي عنده الضغط لازم يكون اطعمه معينه، واللي عنده السكر لازم يكون في اطعمه معينه كمان، وفي ادويه معينه، فهذا كله في كمان يكون اجواء معين. هذا كله أنا بهتل همه كتير يعني صراحة. هلأ كيف بوفق فيهم؟ في ضغوطات مادية كتيرة وكبيرة كمان، ما يعني ما بنكرها هيدا، في ضغوطات مادية وكبيرة، وممكن أنا يعني وصلت لحالة أني ممكن الدين أو أنه أولادي شوي يساعدون، بس لا، في ضغوطات مادية كبيرة لأن أنا ما عم بقدر لحق عليها أصلا يعني أنا
13: نعم
12: شو معاشي. فأنا أيوة الوضع كمان هون صعب، نحنا بكمان هذا غلاء المعيش اللي هون اللي صارت بسدني، وغلاء كمان البنزين المواصلات، لأنه كمان هون بيأثر عليها عالميا، ما بيقرمز مش بس على لبنان.
13: نعم.
12: بس أنا بقول أنا هون يعني ببلد مثل أستراليا أو بسيدني ممكن أنا أدبر أموري من هون ومن هون، بس هناك بلبنان ما فيهني أدبر أمورهم بأي شيء لأنه كل الأبواب مسكرة عليهم.
13: أستاذة سو، تحدثتي عن القلق اللي يمنعك أحيانا من النوم، القلق اللي يضيف عليك ضغط توتر، كيف تجدين الراحة مع كل هذه الضغوطات؟ كيف تتصرفين؟
12: للحقيقة هو ما في راحة طالما الأهل والأحباب بضائقة، ما بدي لك بس مادية، ضائقة نفسية وبدنية وجسدية، ضائقة البلد كلها يعني. أنا كوطن كلبنان ما فيني أنا أكون مرتاحة إذا بلدي موجوع، يعني هلأ احتنزل دمعتي حصدقيني.
13: عذرين أستاذة سوء أنه دا أقلب عليك المواجع والألم، لكن أنا بشكرك لأنه دا تشاركينا التجربة، تفضفضين يمكن شوي هيك تعطين استراحة وراحة لنفسك، وكمان أيضا تشرحين الظروف اللي يعيشوها أهلك وأقاربك بجنوب اللبناني.
12: والله أنا اللي بتشكرك أنك أنت أعطيتيني الفرصة أن أنا أعبر على جواتي، طلع الوجع لبرا، طلع الوجع لحتى غيري يسمعه، حتى غيري أنه يحس فيه، حتى غيري يعرف لبنان قدي موجوع عم ينزف، صلوا فترة عم ينزف، بلدي موجوع مش بس أهلي وقرايبي، بلدي كله موجوع وعم ينزف، أنا ما فيني يكون مرتاحة. بحاول أحيانا أن أرفه عن نفسي بأمور معينة، بس لما برجع أنا بعقلي للحقيقة الصادمة اللي هي أنا ما فيني أضحك، إن أنا مرات بستكتر الضحكة على نفسي، إن أنا ما فيني أضحك لأنه بلدي موجوع، بلدي عم يبكي، بلدي مش مرتاح، ما فيني أنا أكون مبسوطة. فهيدا الشيء اللي كتير عم يزعجني أنا، إن حتى لو بدي حاول أطلع أنا من هالحياة أو من هالظروف هيدا أو إني أنسى شوي يعني، بحاول بس برجع كمان لنفس الموال، إنه أنا في شيء أهم من أنا أكون مبسوطة، أو من أهم من أنا أكون عم بفرح، في شيء لازم أنا أشتغل عليه أكتر أكتر، إني أنا حاول ساعد هيدا البلد أو ساعد أهل الجنوب أو ساعد الأهل أو ساعد هيدا العيلة. أنا بلاقي راحتي أكتر إني أنا أكون جنب الناس وجنب البلد وجنب الأرض الجنوب، أنا بشوف راحتي هيك أكتر. بالعكس أنا بسعادة تامة لما أنا بحس إنه أنا عملت شيء للبلد.
13: كثير حلو كلامك. وشو اللي يمنحك الأمل ويشجعك على مواصلة تقديم الدعم لعائلتك رغم كل هذه التحديات والظروف الصعبة الجسدية والنفسية والمادية؟ لبنان وأيضا الوضع الغلاء بكل مكان بالعالم وبالأخص بمدينة سيدني.
12: صح والله، الأمل دائما موجود، الأمل دائما موجود، أنا ما بفقد الأمل أبدا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني أنا بالعكس أنا عم بعطي أمل للآخرين أنه رح تفرج، وإن شاء الله كله رح يرجع لبيته وكله رح يرجع لأرضه وكله رح يحضن شجر الزيتون اللي هو إله. حاول صبر حالي أنه في أمل، بس مش أكتر من هيك، ما فيني أطمح أكتر من هيك، في أمل وإن شاء الله جاي والفرج قريب.
13: أنا جدا أشكر حضرتك السيدة سو بدر الدين، ناشطة اجتماعية أسترالية من أصول لبنانية، شكرا على وقتك معنا اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق بمساعدتك لأهلك بلبنان، وأيضا أنه تعيشين ظروف جيدة هنا بسدني.
12: الله يسلمك ويخليك. لذلك أنا بحب أن أعمل نشاطات تلقي الضوء على هيدي الأرض، تلقي الضوء على ضيعة كفركلة اللي هي عانت كتير. فأنا مش هناك حبيت أني ألقي الضوء على ضيعة كفركلة اللي هي أنا منها، هي ضيعتي الأبية الصامدة، وأنا يعني تعلق فيها ما إجا من وهم، تعلق فيها إجا من دافع قوي، دافع وطني. وكمان أنا يعني بحب ألقي الضوء أنه هيدي الضيعة بالذات يعني هي مش بس ضيعة صغيرة، هي كمدينة شبه كمدينة لأنها كتير متطورة، فيها كتير يعني أشياء بتوحي لهي الحضارة اللي هي فيها كمان، وهيدا كله رح يروح مهب الريح. أنا ما بدي يروح مهب الريح، أنا بالعكس أنا بدرجع التاريخ لإلها، بدرجع اسمها للذاكرة، وتكون هي موجودة دائما كبصمة بالتاريخ.

0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
4: مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية ساعتنا الأولى من أستراليا اليوم، وخصصنا الجزء الأكبر منها للملف اللبناني ومستجداته. تبقوا معنا أعزائي، ما زال لدينا العديد من الفقرات والموضوعات فيما تبقى من البرنامج.
5: مستمعين الكرام، لدينا العديد من المواضيع بالساعة الثانية، نستعرض عليكم النصف الثاني منها. سنكون بعادة لتقرير مراسلنا من الأراضي الفلسطينية عرفات داود، اللي تحدث صباحا مع الزميل فارس حسن والزميلة بترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا لدينا لقاء أجراه الزميل جورج غرام مع الأستاذ بدران موسى، منسق ومنظم حملة طبيعة، للحديث عن هذه المبادرة من أجل توعية الجالية العربية بمخاطر موجات الحر والتغير المناخي.
4: ترقبوا هذه الفقرات والمزيد أعزائي بعد نشر مفصلة للأنباء على رأس الساعة مع هاشم الحداد. وحتى يحين موعد النشرة، شو مختار لنا من أغاني يا منال؟
5: مختار ميادة الحناوي مش عويدك. لكن أيضا نحب نشكر كل المستمعين اللي يستمعون إلنا واللي أجبتهم أغنية وائل كفوري وأولهم مديرتنا العزيزة سيلفا مزر بتقول لي رجعتي ورجعت معاك أغاني وائل وهذه أحدث أغنية لأغاني وائل كفوري. لكن خلينا نتوقف مع ميادة الحناوي، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر إخبارية مفصلة من أستراليا اليوم من SBS عربي.

0: عناوين النشرة: واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر، وحزب الله يقول أنه يحتفظ بحقه في الرد على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. اللجنة الملكية للتحقيق في العداء للسامية تعقد جولة جديدة من جلسات الاستماع مخصصة لنشر خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت. تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، وتصف الخطوة بأنها سياسية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات بينهما، وقال الموقع أن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قصف أمس مواقع عسكرية إيرانية مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في المضيق، وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل حوالي أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي من اضطرار الولايات المتحدة لإكمال المهمة ضد إيران عسكريا، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة. من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة قام بها أمس إلى بغداد جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح لها بالانحراف عن مسارها، محذرا من أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة مقارنة بما تقوم به إيران في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى أوضاع أكثر تعقيدا وتأخير إعادة فتح المضيق.
1: Any attempt to adopt new or separate arrangements from those currently being implemented by the Islamic Republic of Iran will only complicate the situation, delay the reopening of the Strait of Hormuz, and raise the level of tension.
0: وأشار عراقجي إلى أن انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف ضرباتها على هذا البلد منصوص عليهما في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس أن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع عدة غارات إسرائيلية شملت مدينة النبطية، في حين ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أصيبا جراء انفجار قنبلة صوتية إسرائيلية. وأكد حزب الله في بيان أصدره أمس أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن المقاومة التي تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. وتأتي هذه الهجمات بعد يومين من توقيع إسرائيل ولبنان اتفاق إطار في واشنطن بوساطة أمريكية بهدف تمهيد الطريق لإحلال السلام بين البلدين. وفيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ليل السبت الأحد أن الدولة في لبنان سوف تتحمل مسؤوليتها في تطبيق الاتفاق الموقع في واشنطن، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها أن هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان. كما رفض حزب الله بشدة الاتفاق، وأكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أول أمس السبت أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود واعتبره تنازلا عن السيادة. أما في إسرائيل فقد أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاتفاق واصفا إياه بالتاريخي، بينما أكد وزير دفاعه إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان طالما ظل حزب الله مسلحا. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أنه حان الوقت لتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني.
2: From the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. The Israel Defense Forces is in the security zone in southern Lebanon only because of the ongoing attacks and threats against Israel and its citizens by Hezbollah from Lebanese territory. So our only ambition is to live in peace and security.
0: بدأت اليوم وستستمر على مدى أسبوعين الجولة الثالثة من جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التحقيق الملكية في العدائل السامية والتناغم الاجتماعي، وستركز هذه الجولة على طرق انتشار العدائل السامية على شبكة الانترنت وتداعيات ذلك على الجالية اليهودية ومدى فعالية السياسات المطبقة حاليا في التصدي لخطاب الكراهية. وقال أحد قضاة اللجنة ريتشارد لانكستر أن منصات عملاقة كجوجل وفيسبوك وتيك توك وافقت على المثول أمام لجنة التحقيق والتعاون معها، في حين أن منصات أخرى لم تتعاون بالشكل المطلوب.
3: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate. The responses of social media platforms to online hate are too often opaque, slow, and reactive. Some of the platforms have engaged meaningfully with the Commission. Facebook, Google, LinkedIn, and TikTok have each been granted leave to appear in this hearing block. Some other social media platforms have been much less forthcoming.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنشئ وكالة وطنية مستقلة جديدة لحماية البيئة سيتم إطلاقها رسميا بعد غد الأربعاء. وفي عقاب إصلاحات جديدة على قوانين حماية البيئة في البلاد أقرها البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالة بيئية متخصصة تعنى بتوفير حماية أقوى للبيئة وبتسريع إصدار موافقات على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن النادرة. ورغم أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة، إلا أن المشككين بها يلفتون إلى أن القرار النهائي بشأن إصدار أو حجب الموافقات على المشاريع سيبقى بيد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات، الذي قال في حديث مع قناة سكاي نيوز أن إنشاء الوكالة الجديدة كان ضروريا لفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة بعد سنوات من التراخي في ذلك.
4: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
0: نددت تركيا أمس باعتراف إسرائيل بالمجازر التي تعرض لها الأرمن أبان الحرب العالمية الأولى بوصفها إبادة جماعية، معتبرة أن القرار السياسي ويرمي إلى التغطية على جرائم الدولة العبرية. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أمس أن الحكومة وافقت في قرار تاريخي بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون سعر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. ويحتاج قرار الحكومة إلى مصادقة البرلمان الإسرائيلي الكنيست ليصبح نافذا. وتجنبت الحكومات الإسرائيلية السابقة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن في محاولة للحفاظ على العلاقات مع تركيا التي كانت من أقرب الشركاء استراتيجيين لإسرائيل في المنطقة. ويسعى الأرمن إلى دفع المجتمع الدولي للاعتراف بالإبادة الجماعية التي قتل خلالها ما يصل إلى 1.5 مليون شخص بين عامي 1915 و 1916، حين قمعت السلطات العثمانية الأقلية الأرمنية المسيحية التي كانت تتهمها بالخيانة وبموالاة روسيا. وتعترف تركيا التي نشأت بعد تفكك الأمبراطورية عام 1920 بوقوع مجازر، ولكنها ترفض وصفها بالإبادة الجماعية، معتبرة أن ما جرى كان في سياق حرب أهلية في الأناضول رافقتها مجاعة وأدى إلى مقتل ما بين 300 ألف و 500 ألف أرمني وعدد مماثل من الأتراك. في أخبار الرياضة، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استقالته من منصبه بعد خروج منتخب الأخضر من دور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم. وتحمل المسحل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى دور الاثنين وثلاثين واكتفائه بنقطتين فقط في مجموعته. واستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال بالتعادل مع الأوروغواي 1-1، ولكنه خسر بنتيجة كبيرة أمام إسبانيا 4-0 في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الثالثة للتأهل، ولكنه اكتفى بتعادل سلبي أهل منافسه المشارك للمرة الأولى في تاريخه وصيفا لإسبانيا في المجموعة الثامنة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في تداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام بانطلاقة الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. انطلقت الساعة مستمعينا بنشر أخبارية مفصلة مع الزميل العزيز هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا لأغنية عاصي الحلاني. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام في أولى برامجنا لهذا الأسبوع. نأمل أنكم قد قضيتم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، ونتمنى لكم أسبوع موفق حافل بالمفاجآت، وأكيد تستمروا في تواصلكم معنا واستماعكم لكل برامجنا اللي بنبثها لكم عبر أثير SBS عربي. في هذا النصف الثاني من ساعتنا راح نعيد على مسامعكم تقرير مراسلنا من الأراضي الفلسطينية عرفات داود للوقوف على آخر المستجدات هناك، وبعد ذلك نسلط الضوء على مبادرة لتوعية الجالية العربية بمخاطر موجات الحر والتغير المناخي، المبادرة بعنوان The Heat is On، الحر يشتد. واستضاف الزميل جورج غرام الأستاذ بدران موسى منسقها لنتعرف على المزيد من تفاصيلها.
0: تركت أوروبا بحثا عن الشمس قصة مهاجرة سورية مع التخييم فوق سطح السيارة بغرب أستراليا. من فرنسا وألمانيا إلى غرب أستراليا اختارت شيم بودقجي وزوجها حياة مختلفة بعيدا عن صخب المدن الكبرى. بحثهما عن الشمس قادهما إلى واحدة من أكثر مدن العالم إشراقا، حيث تحول التخييم واستكشاف الطبيعة إلى أسلوب حياة ورسالة تنقلها اليوم عبر محتواها على وسائل التواصل الاجتماعي. في حديثها مع الزميلة ديمة القائد عبر SBS عربي تروي شيم قصة الهجرة والدروس التي تعلمتها من العيش ببساطة والتركيز على اللحظة الحاضرة.
2: رحلة بدأت بالبحث عن الشمس وانتهت بحياة أقرب للطبيعة وللهدوء والنفس. من فرنسا وألمانيا اختارت شيم مع زوجة الطبيب مدينة بيرث، المدينة المعروفة بواحدة من أجمل الأماكن لغروب الشمس بالعالم، لتبدأ هناك أسلوب حياة مختلف: تخييم، سفر، فن، كروشيه، ومحتوى بيحمل رسائل عن السلام الداخلي والعيش ببساطة. لكن كيف بدأت الحكاية؟ أهلا وسهلا فيك شيم على SBS عربي.
3: أهلا فيك ديما، شكرا على هالمقدمة الحلوة.
2: بتشبهك كتير شيم، وبتشبه المحتوى الحلو يلي لاحظناه على وسائل التواصل الاجتماعي. لهيك قبل ما نبلش، عارفين عن حالك أكتر، مين شيم؟ إمتى أجيتي على أستراليا؟ وكيف أخذتوا هذا القرار أنت وزوجك؟
3: أنا أول ما تعرفت على زوجي وهو بيحكي لي على حلمه بأستراليا. نحن كنا عايشين بأوروبا وبيحكي لي على جمال أستراليا، القارة الواسعة اللي ملانة طبيعة وحياة برية، وبلشنا نتعرف على بعض وهو بس عم يحكي لي عن أستراليا. فنحن كنا مستقرين بأوروبا، انتقلنا من فرنسا وألمانيا لبريطانيا، ومن بريطانيا قررنا أنه نبلش برحلة أنه نراسل أستراليا ونهاجر لهنيك. فبالبداية كان كل أستراليا قدامنا أنه خيارات من سيدني لميلبورن، وهدول الخيارات المعروفة خصوصا للجالية العربية. بس بعدين صرنا أنه نقول بما أنه نحن رح نهاجر ورح نقطع كل هالمسافة ونغير تغيير جذري بحياتنا ونبعد عن أهلنا، فليش ما أنه نركز على الشيء اللي بدنا إياه من أستراليا واللي هو الطقس. الطقس بأوروبا غالبا هو السماء الفضية. فنحن صرنا نفكر انه اوكي، اذا بدنا نغير حياتنا عن جد رح نروح على مكان مضمون. فصرنا ندور وين اكثر مكان مشمس باستراليا، وطلعنا انه بيرث هي اكثر مدينة رئيسية مشمسة بكل استراليا، بكل العالم حتى.
2: صحيح،
3: هيك صح، وهيك وقع خيارنا على غرب استراليا واتخذنا الخطوة الكبيرة.
2: كيف بلشت القصة بانه مثل ما عم نشوف على صفحتك على الانستغرام التخييم على سطح السيارة؟ هي من القصص اللي نقراها بالبايو عندك شيم. هل قبل ما تجي على أستراليا كان عندكم هذا الحب للتخييم، أو هي بلشت لما وصلتوا على المناطق الساحرة ببيرث وما حولها بالأوتباك، المناطق المختلفة؟ كيف بلشت القصة؟
3: نحن بداية كانت النية أنه بس نشتري سيارة 4x4. ليش؟ لأنه كنا وقت بأوروبا نشوف فيديوهات أنه كيف السياح بيعملوا جولات حول أستراليا بسيارات دفع رباعي. وليش دفع رباعي؟ لأنه أستراليا بما أنه مسافات شاسعة فيها كتير مشي على الشواطئ، على الرمل، على الجريفر رود، على الطرق الترابية. فنحن يعني حطينا هدف أنه بس بدنا سيارة دفع رباعي، وكنا حابين موديل معين. فلما بلشنا البحث عن هاي السيارة، نحن قضينا فترة هون تقريبا شهر من دون سيارة، بلشنا نلاحظ انه ما في ولا سيارة واحدة طبيعية، يلي بيجر وراء قارب، يلي بيكون حاطط على سقف السيارة كل انواع الهوايات من سيرفينج بورد لكاياك لسنارات صيد، ما في ولا سيارة طبيعية ماشية من دون ما انه يكون فيها شيء متعلق بالطبيعة او حبهم للطبيعة وتعلقهم فيها وقربهم لها. فهذا الشيء بلش يلهمنا وانه هيك يلفت نظرنا، لوقت ما شفنا انه في ناس بيحطوا خيمة فوق السيارة. هون لمعت الفكرة براسنا وقلنا انه واو، قديه طريقة حلوة انه نستكشف فيها هاي القارة، وانه تقدري تمشي براحتك من دون ما تاكلي هم اذا في اوتيل، اذا في مدينة، اذا المنطقة مخدومة ولا لا. انت وين ما كنتي بالعالم، وين ما حبيتي المنطقة المنظر، تقدري تصفي سيارتك وترفعي الخيمة، يصير عندك بيت متنقل وتنامي. ومن هون بلشت، بس هي من قبل ابدا ما نحن كان عندنا فكرة انه روف توب تنت، خيمة فوق السيارة، او انه بدنا نخيم اصلا، لأنه نحن من قبل عاملين تجربة السفر بالكرفان وكانت تجربة مختلفة، بس شفنا أنه هذا الشيء مو كتير عملي بأستراليا، أنه بدنا نحن نستكشف هاي الطبيعة أكثر من أنه ننام بجوات السيارة. وهيك بلشت الفكرة.
2: وأول مرة نمتوا فوق سطح السيارة شيام، كيف كانت التجربة؟ هل خفتي؟ كتير عالم بتخاف خاصة بأستراليا، بيقولوا لك ممكن الحيوانات البرية ممكن يكون خطر، كيف كانت التجربة؟
3: شوفي بصراحة يعني أنا بستغرب من هدول الناس، لأنه أستراليا هي بلد جدا يعني خصبة لأنه الواحد يعمل أول تجربة تخييم. أول شيء البلد جدا مهيئة ومنظمة، من كامبينج سايت، أماكن مخصصة للتخييم، من مرافق عامة نظيفة جدا. ومع ذلك من دون أغلاط ما بتتعلمي. أكيد نحن أول ما بلشنا تخييم نحن كنا جدا مبتدئين، فارتكبنا بعض الأخطاء وتعلمنا منهم، بس بكفيكي أنه المعلومات الأساسية أنه الوقود الكافي، المي الكافي، الأكل الكافي، بس انه حالات الطوارئ انه كيف تتصرفي، وهذا الشيء بكفيكي انه انت تعملي اول تجربه تخييم باستراليا.
2: قد ايه الواحد بيتعلم من تجربته، اكيد بده دائما يكون حذر. بالعكس اللي عم تعمليه هو هذا هدف المحتوى منه، انه تنشري الخطوات يلي هي فعلا الواحد يكون بامان وعم يستمتع ايضا بالتخييم. كيف اختلفت حياه شيام من سوريا لفرنسا لأستراليا، ومو للحياة الأسترالية يلي أغلب الناس بتختارها بالمدن الكبيرة، خاصة عم نحكي عن الأستراليين العرب يلي بيختاروا أماكن منحب نكون فيها قراب من بعض، منحب نعيش ضمن مناطق قريبة، نوصل للمواد يلي منحتاجها بسهولة. حياتكم أنت وزوجك كانت مختلفة بالأوتباك الأسترالي، والتخييم صار جزء منها، شو تعلمتي خلال هالرحلة هاي؟
3: شوفي أنا ويحيى تعرفنا على بعض، يعني جمعنا حب الطبيعة والاستكشاف وأنه نقضي وقت يعني بالطبيعة outdoor. وهذا الشيء أصلاً الاختلاف الشاسع بين أوروبا وهون. أوروبا مزبوط أنه كمان طبيعة ساحرة وكتير فيها أنه مهيئة أنك أنت تكوني قريبة من الطبيعة، بس الطقس ما كتير بيساعد، الطقس البارد الماطر. فنحن هذا الشيء كان هدفنا الرئيسي، أنه بدنا نقضي وقت أكتر بالطبيعة. الشيء اللي فرق علي كتير أنه لما بتخيمي أكتر وبتقضي وقت بالطبيعة أكتر، صراحة بتزهدي بالأشياء المادية، خلص بتصيري بتقولي أنه أنا ما بحتاج لقصور لحتى أني أكون سعيدة، ما بحتاج أن تكون خزانتي ملانة لبس من أشكال وألوان وإلى آخره، ما بحتاج أنه رفوف من المكياج والبرفانات لحتى أنه أنا أعيش يومي، لا بكفيني هالشنطة الصغيرة يلي أصلا بتجبرك مساحة السيارة عليها، وبتحسي أنه عن جد أنه أنت مكتفية بهدول الأغراض. بتصيري كمان حتى أنه تنظمي وجباتك خلال السفرة، لأنه المواد محدودة لازم أنت تعرفي تنظمي كل هدول الأشياء. هي بس عن جد لذة القرب من الطبيعة، وأنه واحد يبعد شوي عن كل ضجيج المدينة، عن ضجيج المجتمع.
2: صحيح، وهذا بأثبت مقولة less is more، يعني كل ما كانت الحياة أبسط كل ما استمتعنا فيها أكتر. شيام، قبل ما تبلشوا هي الرحلة، شو كان حلم شيام قبل بفرنسا؟ شو درستي؟ شو كان حلمك تصيري؟ واليوم اخترتي باس جديد رح نحكي عنه بعد شوي.
3: أنا خريجة تجارة واقتصاد من فرنسا من جامعة أنجي. بصراحة حتى وأنا عم بدرس بالجامعة كان حلمي أني أنا أكون رحالة، حلمي أني أدور العالم، أني أقضي وقت بالطبيعة أكثر، هدفي كان من زمان جواتي. طبعا بالإضافة لاهتمامي بالأعمال اليدوية من تريكو وويفينج نسيج وغزل وإلى آخره والكتابة طبعا، بس الحلم الرئيسي أني أنا بحب أكون رحالة.
2: كتير كتير ملهم هالحكي شيام، وعن جد المحتوى اللي بتقدميه مختلف، فيه هدوء، فيه رسائل وتأمل بالحياة أكتر من فكرة الإنفلونسر التقليدية يلي هلأ عم نشوفها بعصر السوشيال ميديا. كيف بلشتي المحتوى يلي عم نشوفه عم يكبر شوي شوي؟ يعني بجوز يكون في تجارب سابقة قبل، لكن تجربتك عم نشوفها بشكل منظم بمحتوى فيه جهد فيه شرح لكل مين اختار هلأ التخييم رحلة جديدة بحياته، خطوات عم تعلميهم فيها معك، بالإضافة للكروشيه ورسائل تانية بتدعي أكتر للواحد يعيش بسلام وبساطة. كيف اخترتي تبلشي المحتوى؟
3: بصراحة العرب بأستراليا نحن عنا بعض المعارف، وحتى اللي نتعرف عليهم جديد الكل بيطرح نفس السؤال وبيستغرب نفس الاستغراب، أولا ليش غرب أستراليا البعيدة عن كل شيء، وثانيا ليش الأوتباك أوف أستراليا، ليش حتى ما هي مدينة رئيسية مثل بيرث مثلا. فلما شفت هدول التساؤلات كتير انه كتروا وكتير شائعين بين العرب، فاستغربت انه ليش هنن انه ما لهم شايفين هذا الجمال بمثلا هاي القارة، وشفت انه بسبب نقص المعلومات عن هاي القارة، بما انه كل الجالية العربية او معظمها خلينا نقول موجودة بالإيسترن ستيت اللي هي سيدني وميلبورن وهي الجهات، فشفت انه في انعدام شبه انعدام بالمعلومات عن ولاية غرب استراليا، ومن هون بلش هدفي انه اكون اول صانعة محتوى بالعربي بتغطي غرب استراليا، وبالإضافة لأنه ستايل التخييم هو شيء كتير سهل وبتقدري تعمليه حتى وانت شغالة انه بدوام كامل أثناء الويكند، تقدري تعملي هدول النزهات هدول الرحلات إلى آخره.
2: شيام، شو أكتر رسالة بتحبي توصليها من خلال فيديوهاتك والمحتوى اللي عم تقدميه كصانعة محتوى؟
3: صراحة السؤال مو سهل. بحس حالي إن أنا متعددة الشغف، بقدم كتير أشياء على السوشيال ميديا، من فنون الخيوط للكتابة لأكيد التخييم هو بشكل رئيسي، بس بحس إنه الشيء اللي بيجمع كل هدول هو إنه نركز على حاضرنا أكتر، إنه نحن نعيش بالوقت بلحظتنا الحالية، ما كثير ناكل هم المستقبل ولا نضل نفكر بالماضي، إنه نركز على لحظتنا ويومنا، إنه نحن شو بنقدر نعمل بيومنا هذا، كيف نقدر نستمتع بيومنا هذا بتمشاية بسيطة على البحر، بفنجان قهوة، بأنه نخطط للويكند، أنه حتى لو كان أسبوعنا مشغول وكلياته أنه ضغط من العمل أو من ضغوطات الحياة، أنه بنقدر بالويكند نحن نطلع مشوار بالطبيعة، نقعد شوي نشرب شاي بس هيك ونحن عم نتأمل بالمدى، وهذا الشيء كتير بيسحب طاقة سلبية وبيغذينا بالطاقة الإيجابية وبيعطينا كمان بيجدد لنا الأمل والشغف بالحياة، وبنصير نحن نتطلع من رحلة لرحلة وننسى الضغط بين الويكند والويكند أو بين الرحلة والرحلة، ونركز بس على الأشياء الجيدة والجميلة اللي بنقدر نعملها.
2: أخيرا شيام، شو أكتر لحظة حسيتي فيها أنه إيه نحن بمكاننا الصح بأستراليا؟
3: كثير أشياء. أولاً الناس في أستراليا جداً مرحبين، جداً لطيفين، بما أنه هو مجتمع مهاجر فدائماً بتحسي أنه هن بيرحبوا بالقادم الجديد، بتحسي بالانتماء فوراً، وهذا الشيء كتير بيساعدك أنه أنت ما تحاولي تثبتي حالك لحتى تكتسبي احترامك، لا، أنت مجرد ما جيتي عندك حب لهذا البلد، عندك حب أنك تعطي لهذا البلد، تحسي حالك فورا انه انت صرتي واحدة منهم، هذا اكثر شيء بيساعد. ثاني شيء اكيد الطبيعة الحلوة، السهولة بانك انت تخيمي وتستكشفي وتمشي بسيارتك وعن جد ما تاكلي هم، الحمد لله انه نحن هون كثير نشعر بالامان، ما بتاكلي هم خلص، انه بتحسي انه كل شيء منظم مهيئ لانه انت بس تستمتعي، عرفتي؟
2: يعني إن شاء الله دائما نتمنى لك حياة كلها سلام وهدوء. شيام كتير استمتعنا بالحديث والرحلة يلي أخذتينا فيها، كل التوفيق لك.
3: تسلمي لي ديما، شكرا كتير.
1: مستمعينا الكرام، نتوجه وإياكم الآن لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.
4: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر غدا الثلاثاء. اللجنة الملكية للتحقيق في العداء السامية تعقد جولة جديدة من جلسات الاستماع مخصصة لنشر خطاب الكراهية على شبكة الانترنت. تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى وتصف الخطوة بأنها سياسية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
5: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. StartPage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try StartPage at startpage.com. That's startpage.com.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
7: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
6: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لتقديم ما تبقى من فقرات ومقابلات الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم. لكم من أطيب التحايا منال العاني
1: وهناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي أينما كنتم وبأي وسيلة استماع بتتابعونا في هذا المساء. سنواصل معكم التفاصيل ولقاءات وموضوعات الساعة الثانية من أستراليا اليوم، فانتظروا إعادة لتقرير مراسلنا من رام الله للوقوف على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وبعد ذلك نسلط الضوء على مبادرة تسعى لتعريف الجالية العربية في أستراليا بكيفية التعامل مع موجات الحر والتغير المناخي.
0: لكن نستهل الوقت الآن بإطلالة على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الثلاثاء. نبدأها من غرب أستراليا، مدينة بيرث عاصمة الولاية، أمطار ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة. بأدليد أمطار متفرقة 17، وفي ملبون أمطار 17 درجة أيضا. ننتقل إلى هوبارت، تشهد يوم غد الثلاثاء تساقط أمطار 15 درجة. بكامبرا أمطار غزيرة ودرجة الحرارة العظمى فيها 16. في سيدني أمطار متفرقة 21. في بريسبن أمطار متفرقة 22 درجة مئوية. وفي داروين أمطار محتملة 31.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
5: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم المستمعين.
3: يا هلا يا عرفات.
4: يا صباح الورد. يعني يا عرفات، سنبدأ من قطاع غزة. يبدو الأوضاع الإنسانية إلى مزيد من التدهور، أنقل لنا الصورة من هناك.
5: فعلا فارس، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تدهور إلى تدهور أصعب في كل يوم، حيث الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل عبر القصف الجوي من خلال المسيرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى القصف المدفعي والاستهدافات بالأعيرة النارية من نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي على ما بات يعرف بالخط الأصفر، والذي أعلن في خلال الأسبوع الماضي عن توسيعه ليصل إلى مساحة 70% من مساحة قطاع غزة، ويتبقى 30% فقط من هذه المساحة لتضم أكثر من 2 مليون فلسطيني في خيام النزوح. الأجواء الحارة كما قلنا في الأسبوع الماضي هي في تصاعد أيضا في المنطقة، حيث أن الأجواء الحارة باتت تشكل معاناة دائمة للفلسطينيين في خيام النزوح ومراكز الإيواء والبيوت المهدمة التي بات يسكنها الفلسطينيون في ظل الأوضاع المأساوية مما خلفته الحرب. الصيف هذا كان حاملا للأمراض، وأمراض جلدية خطيرة كما أعلنت وزارة الصحة باتت تنتشر بين الأطفال وكبار السن في مخيمات النزوح، إضافة إلى المعاناة التي يعانيها القطاع بسبب عدم إمداد المشافي والمنظومة الطبية باحتياجاتها من الأدوية والمعدات اللازمة. أي مكتب الحكومي في غزة، مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أعلن اليوم عن أزمة جديدة بدأت تظهر من خلال فقدان أو نقص مياه الشرب في قطاع غزة، حيث المياه المتوفرة لا تكفي لمخيمات النزوح وللسكان هناك، إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي التي باتت تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة وأمراض مختلفة بسبب أن هذه الشبكات باتت مهدمة ومدمرة ويمنع ترميمها من خلال منع إدخال المعدات اللازمة لذلك، ومنع العمل في بعض المناطق الضرورية بسبب تجمع هذه المياه وما تشكله من آفة إنسانية وآفة صحية كبيرة على السكان في القطاع. اليوم أعلن عن 5 فلسطينيين قتلوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية، إضافة إلى عشرات الإصابات في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
3: عرفت إلى الخلافات التي تتصاعد داخل الحزب الواحد في دائرة الرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، وسط انتقادات حادة توجه اليوم أيضا لخصومه السياسيين. إلى أين تتجه خارطة التحالفات السياسية في إسرائيل؟ وهل بات نتنياهو أمام تحدي داخلي يهدد مستقبله السياسي؟
5: نتنياهو في هذه المرحلة وقبل الانتخابات المرتقبة بات كما يصفه بعض المحللون الإسرائيليون بأنه يحاول استثمار ما يعتبره إنجازات الجيش وإنجازاته على صعيد الحروب في قطاع غزة وإيران ولبنان، حيث يرى نتنياهو أنه أنجز عددا كبيرا من الأهداف التي كان يأمل إنجازها قبل الحرب والتي خالفه بها بعض المعارضة، من خلال ما قاله اليوم في هجومه على أحد أبرز أقطاب المعارضة وهو جادي أيزنكوت، والذي تعطيه استطلاعات الرأي الأخيرة تفوقا على بنيامين نتنياهو، حيث اعتبره نتنياهو الند الأساسي في هذه الانتخابات المرتقبة، وشن عليه هجوما لاذعا من خلال اتهامه بمحاولة إفشال الخطط الإسرائيلية في الحرب، إضافة إلى إعاقته كما قال نتنياهو لتحقيق إسرائيل لأهدافها من خلال معارضته الأهداف والخطط الإسرائيلية التي نفذها نتنياهو وائتلافه الحاكم. كذلك اليوم ظهرت بعض الخلافات داخل حزب الليكود نفسه، وهو الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهو، حيث رفض بنيامين نتنياهو الموافقة على عدم السماح له باختيار 10 مرشحين من قائمة الحزب لخوض الانتخابات، حيث من المعروف أن نتنياهو يسمح له داخل حزب الليكود باختيار 10 مرشحين للدخول للكنيست. اليوم رفض بعض أقطاب حزب الليكود هذا المخطط المعمول به سابقا، مما أثار خلافا بينهم وبين نتنياهو، الذي هدد بتشكيل قائمة مستقلة من اليمين الإسرائيلي، ومما يعتبر انشقاقا داخل حزب الليكود في حال حدوثه. كذلك انتقده أيضا إيتمار بن غفير وهو أحد أقطاب ائتلافه الحاكم، حيث أعلن نتنياهو اليوم أيضا أنه بصدد تشكيل ائتلاف موحد يضم مختلف التيارات الإسرائيلية ضمن شروطه الذي حددها من خلال الاعتراف بالدولة اليهودية والعمل على تثبيت إسرائيل كدولة يهودية وعدم الاعتراف بحل الدولتين. إضافة إلى ذلك اعتبر ذلك بن غفير أن شروط نتنياهو تسمح بدخول تيارات أخرى، مما يعارض سيطرة التيار اليميني المتدين على الائتلاف وعلى هذا التحالف. هذه الانتقادات الواسعة من داخل الائتلاف الحاكم، إضافة إلى الانتقادات من داخل حزب الليكود، قد تشكل حسب الإعلام الإسرائيلي أخطارا حقيقية أمام نتنياهو في الانتخابات، أمام توحد المعارضة وسيطرتها على الشارع الإسرائيلي بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
4: نعم عرفات، نختتم هذه الجولة الأسبوعية من الأخبار الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد مخيمات فلسطينية هناك. وحدثنا أيضا في نفس السياق عن وتيرة هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في هذه الأيام.
5: بالفعل الضفة الغربية من الممكن أن نقول عليها أنها أصبحت مستباحة فارس بشكل كبير للجيش الإسرائيلي ضمن مخططات الاستيطان، إضافة إلى المخططات الأمنية التي أعلن عنها بالأمس تحديدا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته القيام بعملية عسكرية واسعة تشمل كافة أرجاء الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، حيث أعلن الجيش عن نيته نشر 26 كتيبة عسكرية، أي ما يقارب 20,000 جندي في الضفة الغربية، إضافة لمن يعملون أساسا فيها. الضفة الغربية بشكل أساسي تواجه هجمات من المستوطنين واقتحامات يومية لعدد مختلف من المناطق من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يمارس الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال وعمليات تقطيع أوصال الضفة من خلال الحواجز والبوابات الحديدية التي وضعت بين المدن وبين القرى الفلسطينية في داخل الضفة. هذه العمليات الجارية حاليا سيضاف إليها الحملة الأمنية الكبيرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته القيام بها قبيل الأعياد اليهودية، التي يعني قد تحل في شهر أيلول وتشرين الأول من هذا العام، وبالتالي العملية خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون قيد التنفيذ حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. هجمات المستوطنين أيضا استمرت هذا الأسبوع بوتيرة متصاعدة، حيث طالت عدد من المناطق الفلسطينية تخللها إحراق عدد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تخريب بعض الآبار وبعض آبار وعيون المياه الطبيعية التي تغذي عددا من التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، إضافة إلى السيطرة على عدد كبير من الأراضي من خلال ما أعلنته الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي التي تحكم الضفة الغربية فعليا، حيث أعلنت نيتها السيطرة على 450 دنما بهدف توسيع إحدى المستوطنات المقامة على أراضي رام الله في وسط الضفة الغربية. الحالة العامة في الضفة الغربية تشهد تصاعدا وتوترا كبيرا بسبب هذه الخطط الاستيطانية، إضافة إلى هجمات المستوطنين، وإضافة أيضا إلى الاقتحامات المستمرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ونيته توسيعها في المستقبل القريب.
3: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داوود، شكرا من القلب لك عرفات.
4: شكرا عرفات، نلتقي الأسبوع المقبل. وكل هذه التقارير من رام الله، من بيروت، القاهرة، نيويورك، وأيضا من بغداد تجدونها على SBS Audio App.
6: They track, they target, prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
9: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
12: مع تزايد موجات الحر وتأثيراتها على صحتنا وحياتنا اليومية، تبرز أهمية المبادرات المجتمعية التي تساعد الناس على فهم هذه التحديات والاستعداد لها، خصوصاً في المجتمعات متعددة الثقافات واللغات. يسرنا أن نستضيف اليوم الأستاذ بدران موسى، منسق ومنظم حملة طبيعة للعمل المناخي، وهي شراكة بين المجلس العربي الأسترالي ومجلس حماية الطبيعة في نيو ساوث ويلز، وتهدف إلى رفع الوعي بالتغير المناخي وتشجيع العمل المناخي داخل المجتمعات العربية في غرب سيدني. وسنتحدث معه عن فعالية الحر يشتد The Heat Is On، وهي ملتقى مجتمعي يسلط الضوء على تأثير موجات الحر وكيف يمكن للمجتمع أن يصبح أكثر استعدادا وقدرة على التكيف معها. أستاذ بدران، أهلا وسهلا بك.
13: Thank you, George.
12: بداية أستاذ بدران، حدثنا عن فعالية الحر يشتد The Heat Is On. شو هي هاي الفعالية وشو فكرتها الرئيسية؟
13: نسوي منتدى فورم لأننا نجيب المجتمع العربية the community so we can prepare them يعني لأنه إحنا حلا بالتغيير المناخ الأكثر شيء شعبنا عم بفيل is the heat. لأنه حلا كمان ما بس تغيير
12: درجات الطقس
13: كمان في مثل النينا حلق جاي كمان بآخر السنة، فهي هي حلق مثل عم نشوفه حلق بيوروب بيوروبا وهلا عم بتصير حيجي على استراليا، وبس يجي هذا بيأثر على علينا، بيأثر بالصحة، وكمان إذا واحد عنده إيركنديشن ولا عنده فان ما نحط أكون قوي إناف لتساعدهم. نحنا نحكي معهم بالطريقة إيش لازم يعملوا، كيف مع مين فان يحكوا to prepare for the heat wave.
14: يعني عم تحضروا الناس لحتى يتحضروا لموجة حر قادمة، يعني من المتوقع أن تكون قادمة في نهاية السنة. كيف ممكن بتأثر على يعني على الناس، على العائلات، على المجتمع بشكل عام؟ كيف ممكن تأثر عليهم؟
13: أكثر شيء هو الفيزيكال، يعني الهيت ما فيك تهرب منه، وفي كتير عالم يعني ما عندن اير كونديشن، والعندن اير كونديشن إذا بدنا نحطه اير كونديشن ليل النهار يعني البيل حيطلع تبع الالكتريسيتي حيطلع معنا كثير، لانه في اكثريتها بيروحوا المحلات مثل الشوبينج سنتر وشغلات مول. في يعني كمان في الهيت كمان بيعمل بيتاثر بالهيلث، في كثير بيصير في كثير عالم سبيشال بالعمر الكبير بجان هيستو،
14: يعني الناس الكبار بالعمر ممكن يتاثروا بشكل اكبر.
13: نعم نعم، هني أكتر شيء بتأثر الشعب، كمان الأطفال الصغار لأنه دندلوا جوا ما فيه تعال برا، يعني إيه في كتير، في كمان mental mental health كمان بيأثر إذا طول،
14: ممكن يأثر على الصحة العقلية يعني ممكن. تمام.
13: نعم
14: طيب.
13: نعم.
14: يعني حضرتك منسق ومنظم لحملة اسمها طبيعة لحتى تشتغل بالعمل المناخي، حكينا شوي على هاي الحملة وكيف عم تديروها.
13: هو أول شيء هي الطبيعة، الحملة شركة بين مجلس العربي الأسترالي ومجلس الحفظ على الطبيعة في نيو ساوث ويلز. قلنا حلا سنتين ونص عم نحكي وعم نجوي للعالم الكوميونتي العربي سيدني وبرات سيدني عن كيف تغيير المناخ عم بتأثر بالوذا بكل شيء، يعني بحياة العالم. هلا الإنسان بيقول لك إحنا عم بيطلع معنا الكهرباء وش اسمه، لأنه هذا لأنه ليش لأنه كله كل شيء عم بيجي أفكت من الكهرب من التغيير المناخ.
14: نعم.
13: كمان إحنا عم نجرب نوضح how important renewable energy، يعني الانرجي من الشمس من الهواء،
14: يعني الطاقة يعني الشمسية ممكن إحنا قديش أهميتها كتير كبيرة يعني، ومن الهواء الطاقة البديلة.
13: نعم نعم نعم، يعني حلق بإستراليا عم تغير مع هذا أكتر شيء عم بي ما عم بيساعد التغيير المناخ والفوسل فيول، وهو وين عم بيجي من الكول ومن الشغلات من الأويل. احنا عم نتغير يعني في شمس في كل شيء يعني بلاش، بس الواحد بده يكون عنده على صح يعني سولار بانل وبطاريات. الدولة عم يجربوا يساعدوا عم يعطوا جرانت وسبسيدي، احنا كمان عم نساعد يعني جموع يعرفوا شو البنفيتس they can get from the government to do the solution.
14: حلو. يعني قبل ما واحد يشتري او يعني يقدم على شراء مثلا بطاريات او ألواح طاقة شمسية، فأنتوا يعني بتوضح بشكل كامل وبتشرح بشكل شامل لكل الناس أنه كيف ممكن توفر أنت بمصروفك وكيف ممكن أنت تحافظ على صحتك من خلال الطاقة البديلة.
13: كمان عم بتساعد الموضوع تغيير المناخ، لانه اذا دلينا على قصه الفوسيل فيول ما حدل الوضع جيت ورس اند ورس،
14: من سيء لأسوأ. على كل حال طيب انا بدي اسالك عن المجلس العربي الاسترالي ومجلس حمايه الطبيعه بالنيو ساوث ويلز، حكيت لي عنهم هلا قبل شوي، بدي اسالك كيف بدات هاي الشراكه، شو الهدف اللي ممكن يوصلوا لتحقيقه؟
13: العربي استراليا والمجلس الحفظ على الطبيعة هني شافوا يعني بالكوميونتي تبع الكولتشرال كوميونتي، اذا بالعربية ولا الصينية ولا الفيتناميزية، في كتير انفورميشن ما عم بيوصل لهالكوميونتي. شافوا يعني بقصة المسمية العربية، يعني العربي يعني اذا توحدنا مع بعضنا وبلشنا نعطي الانفورميشن هو الامبورتنت والحقيقة، لانه في كتير انفورميشن يعني ما حقيقه، مثل في عالم بيفكروا يعني هذا الرينيوبل انرجي ما عم بيساعد التغيير،
14: يعني من الكماليات. نعم
13: ده نعم. او شمم مع بعضهم وعملنا هيدي
14: الشراكه
13: كشركة وعملنا كامبين اسمها طبيعة لنساعد يعني الكوميونتي يعرفوا عن ايش عم بيصير، ليش عم بيصير هيك، ليش هلا في هيت، ليش لازم احنا نمشي للرينيوبل انرجي. صار كامبين سكسسفل لانه عم بيخلينا المجتمع او كوميونتي نو وات تو دو.
14: صحيح. طيب أستاذ بدران، بدي أسألك على الملتقى، برنامج الملتقى يعني الموجود، شو ممكن الواحد يتوقع منه المشاركين لما بدون يجوا يشاركوا فيه، شو المتوقع منه؟
13: هلا احنا معنا شركتين كمان، واحدة اسمها سوترينج سيتيز. سوترينج سيتيز هني عم بيجربوا يعملوا شغلات كتير ليساعدوا العالم بهذا بالحرق لهذا. هلا بويستن سيدني في أكترية محلات ما في باستوب لواحد يعد بالباستوب إذا في شمس، هني عملوا كامبين وأنا وعملوا شغلات كتير وإنفورميشن ليساعدوا. إحنا يعني كنا مبسوطين إن هني شاركونا بهيدي المنتدى. بس كمان حيجي معنا كمان ريد كروس، وريد كروس عندنا كتير إنفورميشن ليساعدوا كوميونتي.
14: يعني رح يكون في مختصين وخبراء بهي الفعالية. شو نوع المعلومات اللي رح يقدموها أستاذ بدران؟
13: مثل حيكون في إنفورميشن وتمبلتس وفي أبس وشغلات فين هن فيك تعوزها أنت. هلأ مثل في شغلة إذا أنت لوحدك فيك تبعت مسج، ولا حد يبعت لك مسج يقول لك Are you okay؟ يعمل very hot heat wave يعني وضع حرة بتطلع فوق 40. كمان إحنا في شغلة تانية، ما بس المنتدى، ما أنا بس شغلة يعني إحنا بس نحكي للموجود، كمان حنسمع منهم كيف هني they are affected من الهيت ويف. هذا هو دي هالستوري هو فيري امبورتنت، لانه احنا بس نحكي مع الدوله ومع الاذر انستتيوشنز فينا نقول لهم يعني احنا مجتمع العربي هيك عم تاثروا بالهيت ويف.
14: طيب ليش بننصح نحن ابناء الجاليه العربيه حتى يشاركوا بهذا المنتدى او هذا الملتقى؟ ليش تنصحهم انه يشاركوا؟
13: الواحد امبورتنت تو بريبير، يعني احنا اكثريه العالم بس يصير الشغله بدهم يجربوا يعني ايش بدي اعمل، مين بدي احكي، ايش فيني اعمل. الحلو بهذا الفورم يعني احنا بنعطيك انفورميشن وين فيك وين في they can go for help where they can things they can do to prepare for the heat wave. احنا عندنا it's important to make sure our community is safe بكل الوضع especially in heat wave.
14: يعني بس بدي أذكر المستمعين، خلينا نذكرهم أنا وياك بتفاصيل هذه الفعالية، متى وأين ستقام أستاذ بدران، وكيف يمكن للراغبين التسجيل والمشاركة؟
13: if everyone whoever wants to come للفورم
14: وين؟
13: في عنا على الهيومانيتيك ريجستريشن، واحنا هو الفورم بالأوفيس تبع مجلس العربي الأسترالي بفير صديق، وكل الانفورميشن يعني ان شاء الله انتم تحطوا لكم لينك لفين يوصل. بس اذا واحد بيشوف جوجل the heat is on فين يلاقونه.
14: قبل ما نختم أستاذ بدران، شو الرسالة اللي بتحب توجهها لأبناء الجالية العربية حول أهمية الاهتمام بالبيئة والاستعداد للتغيرات المناخية؟
13: بدي أعطي هذا المسج قوي لأنه بدي أعطيه بالإنجليزي بفضلك. هو أول شيء protection طبعا environment ما هو responsibility one entity، هو لازم كلنا ببعض responsible for
14: مسؤوليتنا كلياتنا،
13: وإحنا كلنا عنا عائلة وعنا مستقبل إلى future generation. هني لازم يعني فين هني يعيشوا they can prepare and help and protect their families, their health, their communities. So كل شخص عنده دور ليلعب. إذا اللي بيجوا على الفورم كمان فين يحكوا مع عائلتهم، فين يحكوا مع their friends يقولوا لنا لك إحنا شفنا هيك، تعلمنا هيك، ولا شفنا هيك. إذا وهوني في resources فين نعوزها. So هذا المهم، لأنه كنا بالcommunity لازم نساعد بعضنا.
14: أستاذ بدران موسى، منسق ومنظم حملة طبيعة للعمل المناخي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار وعلى هذه المعلومات المهمة اللي شاركتنا فيها حول فعالية الحر يشتد The Heat Is On، وأكيد بالمشاركة مع المجلس الأسترالي العربي. شكرا جزيلا لك.
13: Thank you very much. Thank you.
1: مستمعينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، ما زال في انتظاركم ساعة كاملة حافلة بالفقرات والموضوعات نستهلها كالمعتاد بنشرة مفصلة مع هاشم الحداد.
0: وأيضا مستمعينا الكرام نكون بعادة للتقرير المفصل اللي عدته وقدمته الزميلة هنا ياسين عن ردود أفعال بداخل لبنان وهنا بأستراليا عن التوقيع بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكا للاتفاق الإطاري اللي مهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك مستمعينا لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وتقرير يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم. اليوم نطلع على أبرز أحداث اليوم 18 لكأس العالم 2026.
15: نعم وفي جعبتنا أيضا يعني أخبار طريفة ومثيرة عن كأس العالم ونتائج خروج بعض الفرق من هذه المنافسة. ننتقل وإياكم الآن للأخبار مع هاشم الحداد.

0: عناوين النشرة: واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر غدا، وحزب الله يقول أنه يحتفظ بحقه في الرد على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. الحكومة الفيدرالية تقدم مشروع قانون لإرغام الشركات العملاقة على الالتزام بالحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي. حكومة الطالبان تقول أن غارات جوية باكستانية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين شرق أفغانستان. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس الأخباري عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات بينهما، وقال الموقع أن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قصف أمس مواقع عسكرية إيرانية مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في المضيق، وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار بينهما قبل حوالي الأسبوعين. في غضون ذلك أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس أن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع عدة غارات إسرائيلية شملت مدينة النبطية، في حين ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أصيبا بجراح جراء انفجار قنبلة صوتية إسرائيلية. وأكد حزب الله في بيان أصدره أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن المقاومة، التي تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. وتأتي هذه الهجمات بعد يومين من توقيع إسرائيل ولبنان اتفاق إطار في واشنطن بوساطة أمريكية بهدف تمهيد الطريق لإحلال السلام بين البلدين. وفيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ليل السبت الأحد أن الدولة في لبنان سوف تتحمل مسؤوليتها في تطبيق الاتفاق الموقع في واشنطن، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها أن هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق أملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان، كما رفض حزب الله بشدة الاتفاق. وأكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أول أمس السبت أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود واعتبره تنازلا عن السيادة. أما في إسرائيل فقد أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاتفاق واصفا إياه بالتاريخي، بينما أكد وزير دفاعه إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان طالما ظل حزب الله مسلحا. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أنه حان الوقت لتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني.
1: Peace is tied to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. The Israel Defense Forces is in the security zone in southern Lebanon only because of the ongoing attacks and threats against Israel and its citizens by Hezbollah from Lebanese territory. So our only ambition is to live in peace and security.
0: قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلس أنها تتوقع أن يبقى عدم الانتظام سائدا في مجال تطبيق الحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وأتى هذا التوقع وسط اتهامات موجهة للشركات العملاقة المشرفة على مواقع التواصل بعدم الجدية في تطبيق الحظر. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة الفيدرالية ستقدم اليوم مشروع قانون في البرلمان يرفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار لإرغامها على الامتثال ومنح مفوضية السلامة الإلكترونية المزيد من الصلاحيات.
2: More than 5 million social media accounts for under-16s have been deactivated as a result of this ban. Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. Today we'll introduce legislation this afternoon that goes further to ensure social media companies are doing everything within their power to stop children under 16 being on their platforms. We're doubling the fines. We're giving the eSafety Commissioner world-leading powers to compel them to comply.
0: في المقابل اعتبرت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الحكومة تجد نفسها في الوضع الحالي بسبب تسرعها في سن قوانين الحظر دون تزويد مفوضية السلامة الإلكترونية بالصلاحيات اللازمة لفرض تطبيقها.
3: Legislation was clearly undercooked in the first place. The eSafety Commissioner wasn't given the powers to be able to pursue these big tech companies. So, of course, the social media ban wasn't working. Let's face it, it was announced in a rush with a flurry, with an awful lot of travel involved with it. But really, if the legislation wasn't up to the task, Labor government.
4: So you'd support beefing it up then?
3: Well, of course we're going to have a look at it, but it should have been done right in the first place. If Annika Wells wasn't jetting around the countryside, perhaps, you know, she would have done her job properly.
0: أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم تراجعاً في شعبية زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون منذ الخطاب الذي ألقته في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في وقت سابق من الشهر الجاري وشنت فيه هجوماً حاداً على التعددية الثقافية. وأشار الاستطلاع إلى استرداد حزب العمال لبعض الدعم الذي فقده في استطلاع سابق لتستقر شعبيته على 33% مقابل تراجع شعبية أمة واحدة إلى 29%، فيما حلت المعارضة المكونة من حزبي الأحرار والوطني في المركز الثالث ب 17% فقط. وفي حديث إذاعي أقر زعيم المعارضة أنجس تايلر بالحاجة إلى استعادة ثقة الناخبين، مشيرا إلى أن ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت.
5: Obviously, that's a long way off, but we do know that we've got some real work to do to rebuild trust with the Australian people, and that takes time, it takes discipline, it takes hard work, and we need to keep doing that.
0: شن الجيش الباكستاني الليلة الماضية ضربات جوية في شرق أفغانستان استهدفت مسلحين ردا على هجمات دامية وقعت على الأراضي الباكستانية وفق ما أفاد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار الذي أوضح في بيان أنه تم تدمير 3 أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار في ضربات دقيقة في إشارة إلى 3 ولايات تقع شرق أفغانستان مضيفا أن الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا. وأشار البيان إلى أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت جماعة الأحرار المسلحة والتي يتم ربطها أحيانا بحركة طالبان باكستان. وأضاف البيان أن العمليات الباكستانية الليلية جاءت ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 من عناصر القوات شبه العسكرية في مدينة كراتشي الجنوبية أول أمس السبت فضلا عن أعمال عنف وقعت مؤخرا في الولايات الحدودية. لكن المتحدث باسم حكومة الطالبان ذبيح الله مجاهد قال أن الغارات الباكستانية في شرق البلاد أدت إلى مقتل أو إصابة العشرات من المدنيين وندد بالضربات واصفا إياها بأنها عمل عدواني جبان. في أخبار الرياضة حجزت كندا أحدى الدول 3 التي تستضيف مونديال أمريكا الشمالية 2026 المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوز قاتل على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في لوس أنجلوس. وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية بعد التسعين، مانحا كندا تأهلا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا اللذان سيلعبان في وقت لاحق في مونتياري. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 68 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في أدليد: أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا في مستهل الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
3: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل العزيز هاشم الحداد على النشرات والمواجز الإخبارية. شكرا لكل المستمعين اللي دا يستمعون إلنا منذ انطلاقة ساعة البرنامج بتمام الساعة الثالثة. نستمر معكم حتى الساعة السادسة، لدينا العديد من المواضيع بالنصف الثاني من هذه الساعة. مستمعينا، لدينا أبرز أخبار ونتائج المونديال 2026 بيوميات كأس العالم. هذا البودكاست اللي هو من تقديم الزميل ريان برهوم، واليوم هو اليوم 18، وأيضا لدينا تقرير جديد للزميل علاء التميمي. هذا التقرير مستمعينا صادر عن معهد الوي انستيتيوت، يؤكد تراجع عن حاد بتأييد التعددية الثقافية في أستراليا خلال العامين الماضيين.
1: ترقبوا هذه الفقرات مستمعينا وباقة من أجمل الأغاني، لكن في الدقائق التالية نعيد على مسامعكم التقرير الذي قدمناه بالساعة الأولى، واستعرض بعض من آراء الجالية الأسترالية اللبنانية والتباين الذي يصبغ مواقفهم تجاه الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان مع إسرائيل، ويهدف بحسب مؤيديه لوقف الحرب في الجبهة اللبنانية.
3: فلنستمع لهذا التقرير من إعداد وتقديم الزميلة هناء ياسين.
1: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطاريا يمهد بحسب مؤيديه الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وأكدت الحكومة اللبنانية في هذا الاتفاق التزامها بإعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل من كل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة دون الإشارة حصرا لحزب الله. في المقابل، شددت حكومة إسرائيل على أن إنهاء التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة ضدها وتفكيك بنيتها من كل أنحاء لبنان سيزيل أي حاجة مستقبلية لأي عمل عسكري أو وجود عسكري للقوات الإسرائيلية في لبنان. وأضاء مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة على أبرز نقاط الاتفاق الإطاري في حديثه هذا الصباح مع الزملاء في برنامج Good Morning Australia.
4: اتفاق الإطار هو وثيقة سياسية أمنية ثلاثية بين لبنان وإسرائيل برعاية وضمانة الولايات المتحدة، وليس معاهدة سلام، وهو يحدد خريطة الطريق لتنفيذ الالتزامات على مراحل، مع ربط كل مرحلة بما يتحقق ميدانيا وليس بجدول زمني ثابت. إذن هو وثيقة سياسية من 14 بندا تؤسس لمسار متدرج بين لبنان وإسرائيل. يمكن تلخيص أبرز بنود اتفاق الإطار بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية، انسحاب إسرائيل التدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش، وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، ومنع أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة، والمقصود هنا حزب الله وفصائل أخرى. كما ينشئ الاتفاق آلية ثلاثية برئاسة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ وحل الخلافات وتقييم مدى التزام كل طرف، مع ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بنتائج هذا التقييم. في جوهره يربط اتفاق الإطار بمعظم بنوده بين الانسحاب الإسرائيلي وبين شرط حصرية السلاح بيد الدولة، أي أن أي تقدم في آليته ترتبط بسلاح حزب الله ومصيره. بمعنى آخر، يربط استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وسحب سلاحه في المناطق المشمولة، على أن يتولى الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية. ومن بنوده المتعلقة بانسحاب الجيش الإسرائيلي، فهو انسحاب تدريجي لا يفرض انسحابا فوريا، بل انسحاب مرحلي يرتبط بأداء الجيش وتنفيذ الالتزامات الأمنية وفق مبدأ الأداء مقابل الانسحاب. أما بشأن ما إذا كان الاتفاق

0: يدخل لبنان في مربع التطبيع؟ فالجواب أن الاتفاق لا يشكل بحد ذاته تطبيعا، لأنه لا ينص على تبادل سفراء أو إقامة علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، لكنه يختلف عن التفاهمات السابقة، إذ يتضمن للمرة الأولى نصا واضحا يرسم مسارا سياديا قد يقود في نهاية المراحل التنفيذية إلى مفاوضات حول اتفاق سلام.
1: وعمق الاتفاق الإطاري من هوة الانقسام في الشارع اللبناني ما بين مؤيد ومعارض، فقد رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاتفاق واعتبره بداية لاستعادة السيادة الكاملة، مؤكدا التزام الدولة ببسط سلطتها. كما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان انسحاب إسرائيل وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق بشكل كامل، واعتبره أمينه العام الشيخ نعيم قاسم باطلا ومهينا، محذرا من ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب. هذا الانقسام في الداخل اللبناني امتد أثره وصبغ مواقف الجالية الأسترالية اللبنانية من الاتفاق الإطاري، فقد اعتبر السيد لوي فارس رئيس حزب القوات اللبنانية في سيدني أن الاتفاق يحقق للبنان أهدافا طال انتظارها.
2: يعني هيدي الخطوة كنا مستنيينها من سنين، نعتبر هيدي الاتفاق وهي من أهم خطوة قامت بها الدولة اللبنانية، أكيد لأنه هي اللي بتسمح للدولة أخيرا تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، أكيد إخراج الإسرائيليين من أرضنا كمان هي ضمن الاتفاق، والشغل الثاني والأهم أنه لا يوجد أي تنظيمات عسكرية عيني بدور الدولة وهي بتقرر إذا كان في حرب أو سلم ببلدنا.
1: هل عندك ثقة أستاذي بقدرة الدولة اللبنانية ومؤسسات على الالتزام بتعهدات الجانب اللبناني في هذا الاتفاق؟ يعني قضية نزع سلاح حزب الله قضية شائكة معقدة.
2: أكيد الدولة عندها كل القدرة، وبعتقد بس تقرر الدولة أنه تفعل شيء بهالبلد أكيد كل شيء بيمرق. ضمن هذا الاتفاق حيكون في دعم من الدول الخارجية لدعم جيشنا تيقوم بمهامه نزع سلاح حزب الله ونزع كل التنظيمات العسكرية خارج الدولة. في ناس حتكون معه وفي ناس حتكون ضد، يعني اللي بده الدولة أكون حيكون معه، واللي ما بده الدولة أكيد بده يفتح دولة على حسابه، أكيد مش راضي بهذا الاتفاق.
1: في المقابل رفض الناشط المجتمعي اللبناني حسن بزي ما نص عليه الاتفاق الإطاري، معتبرا إياه مخالفا للدستور اللبناني.
3: يعني شر البلية ما يلحقه، أنه أصبح المعتدي بده هو يقول للبنان شو لازم تعمل وشو لازم ومين لازم يجي ومين لازم يروح. دمار أكثر من 60 قرية دمار شامل. أنا من مدينة بنت جبال المتواضعة، لقيت فيها وتعرعت فيها، بيتنا بيت العائلة صار مدمر 4 مرات، 93 96 2006 وهلأ كمان عنا على الأرض. البلد يعني تعد بأكثر من 60,000 نسمة مدمرة على الأرض كليا، وقت بقول كليا يعني كليا بقي كم بيت بس إني محتلينه جيش يعني الغازي. يبقى مش بس يعني بنت جبال، يعني تحكي من جبال أعرفها حارة وشارع شارع وزقزة ترعرتوا فيها. يبقى مدينة الخيام كمان، مدينة الخيام هي حد الله 60-70,000 نسمة كمان دمروها، إضافة لستين ضيعة على الحدود كلها أصبحت شبيهة بغزة. وما أدراك ما غزة؟ غزة هاشم، غزة الأبطال. على كل حال للأسف الشديد بأنه الذي الخطوة اللي أخطتها الحكومة اللبنانية هي ضد الدستور اللبناني ومناهضة للدستور، لأنه حتى يومنا هذا حتى هذه الدقيقة الدستور اللبناني ينص بأنه لا تفاوض مباشر مع العدو الصهيوني، وإذا بدنا نعمل مفاوضات مباشرة خلي يروح على مجلس النواب يلغوا هذه المادة، لأن إسرائيل هي عدو لبنان، هي عدو وليس صديق. ما يعني يبشروننا بالسلام اللي صار في سلام بغزة شيء بعد 6-7 أشهر، يعني إعلان وقف إطلاق النار، كل يوم قتلى كل يوم جرحى. في هناك أكثر من 4 اتفاقات حصلت من سنتين لهلأ، 4 اتفاقات وكفلتها أمريكا ولم ينفذ منها أي شيء. المقاومة تنفذ كل القرارات، أما العدو له الحق أن يذهب إلى 100 كيلومتر و200 كيلومتر حتى عن نية، يحاسبون عن نوايا وليس على الأعمال والأفعال. يعني إذا هم سمعوا إنه يمكن في ضيعة هناك يهودي عنده النية إنه يهاجموا فبيجوا بيضربوه بيدمروه عن النوايا. يعني وين الأمم المتحدة؟ وين مجلس الأمن؟ وين الدول التي تدعي ديمقراطية وهي كله كذبقراطية؟ على كل المسألة هون إنه القوي يأكل الضعيف. بس للأسف عندنا بلبنان أن الحكومة أصبحت يعني تقول عن إسرائيل الأصدقاء والدول محبة للسلام، وبالنسبة إلى المقاومة أصبحوا الجهات المسلحة، هؤلاء اللي ضحوا بدمهم، هؤلاء لازم يقولوا شكرا لكم أن أنتم ثبتوا كرامة الوطن وشرف الوطن وعزة الوطن.
1: من ناحيته طالب الإعلامي فادي الحاج بسلام عادل مع إسرائيل يوفر آليات واضحة وصريحة كذلك تضمن حق لبنان في سيادته الكاملة.
4: رأيي باختصار كمواطن لبناني مقيم في إستراليا، أؤيد أي سلام يحفظ لبنان وشعبه، لكن السلام العادل لا الاستسلام. لدينا تحفظات ومخاوف مشروعة نتيجة سنوات طويلة من انعدام الثقة، ولأننا شهدنا اتفاقيات وقرارات دولية كثيرة لم تجد طريقا إلى التنفيذ على أرض الواقع. لذلك فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات واضحة وصريحة تكفل حق المواطنين في العودة الآمنة إلى قراهم، وتحمي سيادة لبنان وتصون أراضيه وممتلكاته من أي انتهاك أو اختراق. ولا يمكن الحديث عن أي اتفاق سلام من دون إنصاف الأهالي الذين دفعوا الثمن الأكبر. فهناك الآلاف العائلات التي خسرت منازلها وأرزاقها وممتلكاتها، وعاشت مرارة النزوح والخوف وعدم الاستقرار. ومن حق هؤلاء أن تكون إعادة الإعمار والتعويض العادل عن الخسائر جزءا أساسيا من أي اتفاق، لأن السلام الحقيقي لا يكتمل إلا برد الحقوق وجبر الضرر وإعادة الحياة الكريمة إلى المناطق المتضررة. في الوقت نفسه لا ينبغي أن ننظر إلى أي اتفاق بعين العاطفة أو الرفض المطلق، ولا بعين التفاؤل غير المشروط، بل بعين الحكمة والمسؤولية. فالاتفاقات تقاس بنتائجها وبقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ الكرامة الوطنية واحترام سيادة الدولة، لا بمجرد توقيعها أو الإعلان عنها. نحن كلبنانيين أينما كنا تعبنا من الحروب، ونتطلع إلى مستقبل ينعم فيه أبناؤنا بالأمن والاستقرار والازدهار. وإذا كان السلام هو الطريق إلى ذلك، فيجب أن يكون سلاما عادلا يحفظ الحقوق ويصون السيادة ويؤسس لعلاقة قائمة على الالتزام والاحترام المتبادل، لا على الوعود التي قد لا تنفذ. نحن نريد سلاما يحمي لبنان، لا سلاما ينتقص من حقوقه. نريد عدالة تنصف المتضررين وضمانات تبني الثقة حتى يكون السلام دائما وعادلا لا مؤقتا وهشا.
1: ومع هذا التباين والانقسام في الشارع اللبناني داخل الوطن الأم وفي الاغتراب أيضا حول مسار التفاوض مع إسرائيل، يستمر القتال على الأراضي اللبنانية، حيث لم تترجم بعد أي تفاهمات إلى تغيير ملموس على أرض الواقع. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين وفارس حسن وبترا طوق الهندي لإس بي إس عربي.
5: مستمعينا الكرام، هذا التقرير المفصل والشامل تستطيعون الاستماع له على منصاتنا على السوشيال ميديا وموقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
1: فاصل غنائي قصير مستمعينا، ومن بعد ذلك نتوجه لغرفة الأخبار في سيدني وآخر مستجد من أنباء مع هشام الحداد.

0: بالنسبة لعربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر. اللجنة الملكية للتحقيق في العداء للسامية تعقد جولة جديدة من جلسات الاستماع مخصصة لنشر خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت. تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى وتصف الخطوة بأنها سياسية. منظمة الصحة العالمية تقول أن موجة الحر التي تلهب أوروبا منذ 11 يوما تسببت بوفاة أكثر من 1300 شخص، وحكومة الطالبان تقول أن غارات جوية باكستانية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين شرق أفغانستان. ترقبوا نشرة الأخبار على رأس الساعة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، شكرا جزيلا للزميل هاشم الحداد اللي يترافق معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. نحييكم أجمل وأرق وأطيب التحايا من برنامج أستراليا اليوم، مني أنا منال العاني وزميلة هناء ياسين. مستمعين الأعزاء، أحوال الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء بمدينة بيرث: أمطار ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة، بأديلايد أمطار متفرقة 17، وفي ملبون أمطار غزيرة 17 درجة أيضا، بهوبارت أمطار متفرقة 15، في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 16 درجة، وفي سيدني أمطار متفرقة 21. ننتقل إلى بريسبن، أمطار متفرقة 22، وفي داروين أمطار محتملة 31 درجة.

0: يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا. في مثل هذا الوقت من كل مساء نستعرض وإياكم تفاصيل عناوين شغلت بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم عنوان من وحي كأس العالم ومن أجواء كأس العالم.
1: فعلا هنا ودا نشوف عدد من الفرق خرجت من الدور الحالي، وأيضا البعض منها تأهل للدور 32 والبعض الآخر بطريقة للتأهل للدور 16، وعلى رأسهم كندا. لكن شو صار بالأوروغواي؟ الأوروغواي المنتخب الأوروغواي تم إلغاء طائرته الخاصة وإجبار لاعبي على الرحلات التجارية.
0: ولكل فعل ردة فعل، ولكل فشل consequences وعواقب. نعم مستمعينا، أصدر اتحاد كرة القدم في الأوروغواي قرارا فوريا بإلغاء رحلة الطيران الخاصة، يعني البرايفت جيت، الطائرة الخاصة اللي كانت يعني مخصصة لعودة البعثة رسميا، البعثة من لاعبين وإداريين عودتهم من الدول التي أقيمت فيها كأس العالم، طبعا أمريكا كندا والمكسيك، إلى بلدهم. وهذا السبب، وهذا يعني الإجراء كان بسبب الخروج المبكر والذي وصف في الأوروغواي بالمخزي للمنتخب من المونديال. أبلغ اتحاد الكرة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بأنهم يستطيعوا مغادرة الأراضي المونديالية عبر رحلات تجارية عادية مع تحمل كل لاعب لنفقات وكلفة وتنظيم تذكرته الشخصية الخاصة للعودة إلى الأوروغواي أو الانضمام إلى نادي مباشرة، يعني من برا ممكن يروحوا ما لازم حتى يرجعوا لأرض الوطن. وذلك في رد فعل غاضب يعكس عمق صدمة محبي كرة القدم في الأوروغواي من نتائج منتخبهم.
1: وبعنوان عريض القشة التي قسمت ظهر البعثة، وجاء هذا الإجراء العقابي عقب وداع السيليستي المخيب للمونديال من دور المجموعات عاجزا عن خطف بطاقة العبور إلى الدور 32 بعد أن اكتفى بحصد نقطتين يتيمتين فقط، وضاعف من حجم الصدمة في الشارع الرياضي بالأوروغواي أن منتخبهم بات الممثل الوحيد لقارة أمريكا الجنوبية الذي يحزم حقائبه من الدور الأول. فعلا البرغواي مشهود لهم أنه فريق قوي حصل على كأس العالم لأكثر من مرة بوقت عبرت فيه بقية منتخبات القارة مثل الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، البرغواي إلى الأدوار الإقصائية بنجاح.
0: إذن هذا الأداء لا يليق بمكانة الأوروغواي وتاريخ الكروي العريق بحسب اتحاد الكرة ومؤيدي ومحبي هذه اللعبة. لذلك كان هذا يمكن شو بيسموه قرصة ودن يعني أو عقاب، والقادم ربما يكون أعظم. يعني هناك حديث عن عقوبات مراجعة لأداء الاتحاد، وكما سمعنا بالنشرة يعني دول أخرى كمان عندها إجراءات أخرى لإعادة النظر في كيفية التعامل مع يعني أداء فرقهم. رئيس الاتحاد السعودي كان أول من خسر منصبه من هذا النتيجة، أيضا سوء أداء منتخبه أو فريقه الوطني. فيعني هارد لك أكيد للفرق اللي خرجت، وفرصة لإعادة النظر بمشوارهم الكروي وتحسين الأداء للمرة القادمة.
1: إذن مستمعينا الكرام، نكون بعد قليل بيوميات كأس العالم، وهذا البودكاست من إعداد وتقديم الزميل ريان برهوم، وبعد ذلك نكون مع تقرير الزميل علاء التميمي يتحدث عن معهد لوي إنستيتيوت اللي كشف بتقرير جديد تراجع كبير بتأييد التعددية الثقافية بأستراليا في العامين الماضيين.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.

0: كندا تكتب التاريخ في الوقت بدل الضائع وتخطف الفوز أمام جنوب أفريقيا بهدف قاتل لتحقق أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بتاريخ كأس العالم. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 18 من كأس العالم فيفا 2026. استضافت لوس أنجلوس مواجهة تاريخية جمعت جنوب أفريقيا وكندا في أول مباراة إقصائية للمنتخبين في كأس العالم للتأهل إلى الدور 16، ودخلت كندا التاريخ من باب غير مرغوب بعدما أصبحت أول دولة مستضيفة تخوض مباراة إقصائية خارج حدودها. وبعد سلسلة من الفرص والتصديات الحاسمة بدأ أن المباراة في طريقها إلى وقت إضافي، لكن كندا كسرت التعادل في الوقت بدل الضائع قبل دقائق فقط من صافرة النهاية، حيث وصلت الكرة إلى اللاعب الكندي ستيفان إستاكيو على حدود منطقة الجزاء فسيطر عليها بصدره قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ومنحت كندا فوزا تاريخيا. وقال لاعب الوسط الكندي إن تلك اللحظة كانت ثمرة جهد جماعي.
1: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't imagine it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it and it went to the back of the net. So I'm very happy.
0: وتتجه كندا إلى هيوستن لخوض دور 16، حيث ستواجه الفائز من مباراة الثلاثاء بين المغرب وهولندا. يستعد المنتخب الأسترالي السوكروز لمباراته المقبلة في كأس العالم، وبعد نحو 3 أسابيع في معسكره بمدينة أوكلاند في كاليفورنيا سيغادر المنتخب القاعدة نهائيا يوم الأربعاء متوجها إلى دالاس استعدادا لمواجهة مصر يوم السبت في الدور 32. وسيدخل المنتخب الأسترالي المباراة من دون الثنائي المصاب ماثيو لاكي وجايكوب إيطاليانو، لكن هذه الغيابات لم تهز ثقة الفريق. ويبقى السؤال الأبرز قبل مواجهة السبت هو ما إذا كان النجم المصري محمد صلاح سيتعافى من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة من دور المجموعات. لكن مساعد مدرب أستراليا هايدن فوكس أكد أن السوكروز يستعدون لاختبار صعب، مشيرا إلى قوة المنتخب المصري.
2: They're a very good side, very good side. They have some real natural technical talent. Play kind of fearlessly, which is a typical African Arab kind of way of playing football.
0: وبالنظر إلى مباريات الثلاثاء في اليوم 19 من كأس العالم، تبرز مواجهة قوية في الدور 32 تجمع البرازيل بطلة العالم 5 مرات مع اليابان. ويدخل المنتخب الياباني المباراة كطرف غير مرشح على الورق، لكنه يصل بثقة كبيرة بعدما سجل رقما وطنيا بخوض 11 مباراة متتالية من دون خسارة أمام منتخبات أوروبية. وفي مباريات أخرى تواجه ألمانيا منتخب باراغواي في أول مباراة إقصائية لها في كأس العالم منذ تتويجها باللقب عام 2014، كما تلتقي هولندا مع المغرب في مواجهة مرتقبة. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 18 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Kickoff.
7: A new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
6: It's live now
7: on DAB Radio, the SBS audio app.
8: We got the game.
6: Online and SBS On Demand.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
10: كشف تقرير جديد صادر عن معهد لوي تراجعا حادا في تأييد التعددية الثقافية في استراليا في العامين الماضيين، وربط الاستطلاع الذي أجري مؤخرا بين انخفاض التأييد لكل من مستويات الهجرة الحالية والتعددية الثقافية مع تزايد المخاوف بشأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي، إذ شهد العامان الماضيان تحولا في نظرة الأستراليين إلى التنوع الثقافي، إذ أظهر الاستطلاع الذي جرى عام 2024 أن 90% من الأشخاص الذين تم استطلاعهم اعتبروا في ذلك الحين أن التنوع الثقافي مفيد للبلاد، لكنه انخفض هذا العام إلى 73%. ووجد الاستطلاع أن 55% من السكان يعتقدون أن معدل استقبال المهاجرين الحالي في استراليا مرتفع للغاية. قال تشارلز ليونز جونز، وهو زميل باحث في برنامج الرأي العام والسياسة الخارجية في المعهد، إنه في حين أن انخفاض الدعم للهجرة عند مستواه الحالي يمثل زيادة تقدر بسبع نقاط عن عام 2024، إلا أنه يتماشى مع أعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2018.
11: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
10: فيما يقول السناتور المستقل ديفيد بوكوك، إن هذا الرقم ليس مفاجئا، مشيرا إلى البنية التحتية المتهالكة مع عدم وجود خطة منسقة لإدارة الهجرة.
12: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over, rather than saying what do we want as a country.
10: يأتي ذلك فيما أشار خبراء في السياسة العامة إلى أن تصاعد الشعبوية أو المشاعر المعادية للتعددية الثقافية يرتبط ارتباطا وثيقا بظهور هذه الحالات. يأتي ذلك فيما أجري الاستطلاع في الأيام التي عقبت خطابا ألقته السياسية بولين هانسن في النادي الصحفي الوطني في كيمبرا هذا الشهر، إذ دافعت السناتور هانسن لاحقا عن تصريحاتها التي دعت فيها إلى تفضيل الثقافة الأحادية على التعددية الثقافية وإلى ضمان إتقان جميع المهاجرين الجدد للغة الإنجليزية، فيما رفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تصريحات زعيمة الحزب مؤكدا على الأثر الإيجابي للتنوع الثقافي في أستراليا.
13: Our diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month, yesterday, Sunday, I was at an Assyrian function, it was a wonderful function in southwestern Sydney. Should that be allowed to happen?
10: لكن هانسن في المقابل وجهت رسالة حادة إلى ألبانيزي منوهة للاضطرابات السياسية التي جرت في بريطانيا، محملة سياسة الهجرة مسؤولية سوء الوضع.
14: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore. They can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet actually.
10: هذا ويمثل الطلاب الدوليون رابع أكبر صادرات استراليا في التعليم، حيث يساهمون بمبلغ 53 مليار ونصف المليار دولار في الاقتصاد المحلي بين عامي 2024-2025، فيما ولد أكثر من نصف الاستراليين في الخارج أو أن أحد والديهم على الأقل هاجر إلى البلاد. هذا وقال أكاديميون متخصصون في شؤون التعددية الثقافية إن علاقة استراليا بالهجرة والتعددية الثقافية وإن كانت مترابطة إلا أنها ليست متطابقة تماما، ففي العام الماضي ومع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتزايد ضغوط تكاليف المعيشة على كثير من الأسر الأسترالية، اجتاحت احتجاجات حاشدة مناهضة للهجرة شوارع المدن الرئيسة في جميع أنحاء البلاد.
15: Take your immigration! Take your immigration! Take your immigration!
10: وفي العام نفسه كشف تقرير رسم خرائط التماسك الاجتماعي الصادر عن معهد سكانلون أن 51% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الهجرة مرتفعة للغاية، وأن 48% من الأستراليين يعتقدون أن المهاجرين يستحوذون على فرص العمل، فيما شعر 46% من المشاركين بالانتماء إلى الوطن بانخفاض عن 64% في عام 2020، كما تعرض 2 من كل 5 أستراليين مولودين في أفريقيا أو آسيا للتمييز بين عامي 2024-2025. والأهم من ذلك، وجد التقرير أن 83% من الأستراليين آنذاك كانوا يعتقدون أن التعددية الثقافية مفيدة لأستراليا، رغم انخفاض هذه النسبة من 89% في عام 2023. عن ذلك تقول أنثي هانكس الرئيسة التنفيذية لمعهد سكانلون أن هذا التغير في الرأي العام يعود جزئيا إلى الخطاب السياسي.
15: I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear. The message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia tends to get lost.
10: فيما قال باحثون في هذا المجال إن عدم اليقين الاقتصادي ليس السبب الوحيد وراء تصاعد المشاعر المعادية للتعددية الثقافية. هذا وتعرضت أستراليا لانتقادات حادة لإغلاقها لحدودها الدولية أثناء جائحة كوفيد-19 على عكس معظم الدول الأخرى في العالم. وفي ظل التهديد المتصور للصحة العامة واستمرار عمل الأنظمة، سجل ارتفاع في مستوى العنصرية، فيما حذر خبراء من تصاعد المشاعر المعادية للصينيين نتيجة لتقارير متضاربة حول منشأ الفيروس.
16: Rather than treating this as a global pandemic and that everybody is just trying to find out and work out what to do, they blame it on Chinese. And at the time, I remember a lot of my friends, including myself. It's probably the first time in many, many years that people have experienced racism in the community as well.
10: هذا وسيصادف شهر أيلول سبتمبر المقبل مرور 30 عاما على إلقاء السناتر هانسن خطابها الأول أمام البرلمان، حين أثارت مخاوفها بشأن الهجرة من الدول الآسيوية.
17: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
10: يأتي ذلك فيما أظهرت استطلاعات للرأي آنذاك أن تأييد هذا الرأي لم يسجل قط على أنه يمثل غالبية الأستراليين، ومع ذلك تشير استطلاعات الرأي السياسية الحديثة إلى أن هذه الرسالة بدأت تلقى صدى لدى شريحة أوسع من الجمهور أكثر من أي وقت مضى وإن لم تكن الأغلبية. وكانت ريني كوفي في سن المراهقة عندما أدت هانسن اليمين الدستورية لأول مرة في البرلمان، وهي الآن نائبة في البرلمان الفيدرالي، وتقول إن السياسة هانسن تتعارض مع الرفاه المالي للأسر ولا سيما العائلات.
18: I'm in federal parliament and I can't believe 30 years on we're still talking about Pauline Hanson, we're still talking about One Nation. That's very upsetting to me and so many members of our community. What I would say is with Pauline Hanson and One Nation's rise in the polls and what we've seen in the community, I would ask people to have a look at her track record, to look at her track record and One Nation's track record over the last 30 years in parliament. They have consistently voted against higher wages for workers, workers' rights. They've argued for a divisive Australia.
10: هذا التقرير من إعداد كامل بيانكي لصالح SBS نيوز وعلاء التميمي لSBS عربي.
9: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الرحلة المسائية وساعات أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. نأمل أنكم قد قضيتم برفقتنا وقتا ممتعا ومفيدا كذلك.
19: بالختام شكرا لكل المستمعين اللي استمعوا لنا على مدى 3 ساعات، شكرا لزملائنا الأعزاء اللي كانوا معنا على التقارير والمقابلات. نبدأ الشكر للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة للأخبار.
9: والشكر موصول للأعزاء فارس حسن، بترا طوق الهندي، ديما القايد، علاء التميمي، جورج غرام، وريان برهوم، ومني أنا هناء ياسين. أتمنى
20: لكم أمسية سعيدة وآمنة.
19: أتمنى لكم أمسية سعيدة وهانئة، تصبحون على خير. نترككم مع أغنية جورج وسوف، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشرة إخبارية موجزة. إلى اللقاء.

عناوين النشرة: الحكومة الفيدرالية تقدم مشروع قانون لإرغام الشركات العملاقة على الالتزام بالحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي. اللجنة الملكية للتحقيق في العداء للسامية تعقد جولة جديدة من جلسات الاستماع مخصصة لنشر خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلس أنها تتوقع أن يبقى عدم الانتظام سائدا في مجال تطبيق الحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وأتى هذا التوقع وسط اتهامات موجهة للشركات العملاقة المشرفة على مواقع التواصل بعدم الجدية في تطبيق الحظر. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة الفيدرالية ستقدم اليوم مشروع قانون في البرلمان يرفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار لإرغامها على الامتثال ومنح مفوضية السلامة الإلكترونية المزيد من الصلاحيات. في المقابل اعتبرت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الحكومة تجد نفسها في الوضع الحالي بسبب تسرعها في سن قوانين الحظر دون تزويد مفوضية السلامة الإلكترونية بالصلاحيات اللازمة لفرض تطبيقها. أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم تراجعا في شعبية زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن منذ الخطاب الذي ألقته في نادي الصحافة الوطني في كامبرا في وقت سابق من الشهر الجاري وشنت فيه هجوما حادا على التعددية الثقافية. وأشار الاستطلاع إلى استرداد حزب العمال لبعض الدعم الذي فقده في استطلاع سابق لتستقر شعبيته على 33% مقابل تراجع شعبية أمة واحدة إلى 29%، فيما حلت المعارضة المكونة من حزبي الأحرار والوطني في المركز الثالث ب 17% فقط. وفي حديث إذاعي أقر زعيم المعارضة أنجس تايلر بالحاجة إلى استعادة ثقة الناخبين مشيرا لأن ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت. بدأت اليوم وستستمر على مدى أسبوعين الجولة الثالثة من جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التحقيق الملكية في العداء السامية والتناغم الاجتماعي. وستركز هذه الجولة على طرق انتشار العداء السامية على شبكة الانترنت وتداعيات ذلك على الجالية اليهودية ومدى فعالية السياسات المطبقة حاليا في التصدي لخطاب الكراهية. وقال أحد قضاة اللجنة ريتشارد لانكستر أن منصات عملاقة كجوجل وفيسبوك وتيك توك وافقت على المثول أمام لجنة التحقيق والتعاون معها في حين أن منصات أخرى لم تتعاون بالشكل المطلوب. أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنشئ وكالة وطنية مستقلة لحماية البيئة سيتم إطلاقها رسميا بعد غد الأربعاء. وفي عقاب إصلاحات جديدة على قوانين حماية البيئة في البلاد أقرها البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالة بيئية متخصصة تعنى بتوفير حماية أقوى للبيئة وبتسريع إصدار موافقات على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن النادرة. ورغم أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة لأن المشككين بها يلفتون إلى أن القرار النهائي بشأن إصدار أو حجب الموافقات على المشاريع سيبقى بيد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات الذي قال في حديث مع قناة سكاي نيوز أن إنشاء الوكالة الجديدة كان ضروريا لفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة بعد سنوات من التراخي في ذلك. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حدا شي ورد يرميكي بصد

من سوريا إلى سيدني. أنتم تستمعون إلى SBS عربي. بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

نشم وخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينه
0: على زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
1: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيه، دي كانت رهيبه دي. لها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره.
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يهرسوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من ال
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

0: نصحبكم الليلة بطوله. هذه هي منوعات اس بي اس عربي.
1: يلا هيدي اول مره معك هون. ايوه جديد.

0: هذه هي اس بي اس عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. اول ما اقرا في كتاب بلاقيك على الغلاف، من اول حرف ب لاخر حرف

0: ترتيبة تانية لا.
1: استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها إيه الفرقة؟
2: أميتشي.
1: إيه؟
2: يعني الصحاب
3: بالتلياني.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحمح.
1: SBS Arabic. Pop Arabic. Pop Arabic.

0: أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الثلاثاء في 30 من حزيران يوليو 2026 وفي عناوينها: أستراليا وفانواتو توقعان اتفاقية أمنية جديدة وسط تنافس متصاعد مع الصين، ترامب يعلن عن اجتماع مع طهران في الدوحة، وإيران ترسل وفدا فنيا. مونديال 2026، البرازيل تنجح في تجاوز عقبة اليابان وتبلغ دور 16 بصعوبة. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل من أس بي أس عربي. وقعت أستراليا وفانواتو اتفاقية أمنية في ظل التنافس المتزايد مع الصين على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ووقع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وناظريه الفانواتي جوثام نابات اتفاقية ناكامال في العاصمة كامبرا أمس. وبموجب الاتفاق ستكون أستراليا الشريك الرئيسي لفانواتو في مجال الشرطة، إلا أن الدولة الواقعة في المحيط الهادئ لم توافق على منح أستراليا حق النقض الفيتو على المشاريع الممولة من الصين. في المقابل قررت فانواتو عدم السماح باستخدام أراضيها لإقامة أي قواعد أو بنى تحتية عسكرية أجنبية. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الاتفاقية تستند إلى شراكة متكافئة.
1: We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home.
0: تواصلت أمس جلسات الهيئة الملكية للتحقيق في معادات السامية، حيث دعا رجل الأعمال الأسترالي البارز ستيفن لوي شركة التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن انتشار خطاب الكراهية عبر منصاتها. وفي اليوم نفسه أدلى الناجي من هجوم مونداي أرسيل أرستوفسكي بشهادته، موضحا أنه بعد إصابته بطلق ناري في الرأس التقط صورة لنفسه نشرها أحد أصدقائه على منصة إكس، وقال إن الصورة جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشرت على نطاق واسع، حيث زعم بعض المستخدمين إنها دليل على ما وصفوه بعملية مدبرة. وأضاف أنه بينما استجابت شركة ميتا لطلبه وأزالت المحتوى، لا تزال شكاواها المقدمة إلى منصتي إكس ويوتيوب دون معالجة. وقال ستيفن لوي الذي نجا والده من الهولوكوست إن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تحاسب على المحتوى الذي ينشر عبر منصاتها.
2: You can't put in the Australian. You can't publish in the Australian. They want to kill somebody, but you can do it on social media, and either leave it there or pull it down with almost no repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلن طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعمان، هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع الماضي. انخفضت أسعار الوقود في أستراليا إلى مستويات لم تسجل منذ بداية عام 2022. ويقول المعهد الأسترالي للبترول إن متوسط سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص على مستوى البلاد تراجع بأكثر من 6 سنتات خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أقل بقليل من $1.61 للتر. ويعد هذا المستوى أقل من الأسعار التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط. لكن كبير محللي الأسواق المالية في شركة capital.com كايل رودا قال في بودكاست SBS on the money عائد على السائقين الاستفادة من انخفاض الأسعار في الوقود حاليا لأن هذا الانخفاض لن يستمر طويلا.
3: Underlying crude price, you know, assuming everything goes okay with the war, will feed through to a weaker petrol price. But on the flip side of that, over the next couple of months, there'll be these couple of step changes as those excise cuts are reversed.
0: أعلن رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي ووزيرة الاتصالات أليكا وولز مضاعفة العقوبات المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بحظر استخدام المنصات لمن هم دون سن 16. وقدمت الحكومة مساء أمس الاثنين مشروع قانون للبرلمان لتعزيز قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا. وبموجب التعديلات المقترحة ستمنح مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لجمع المعلومات، كما سترتفع الغرامة القصوى على الشركات المخالفة من 49 مليون دولار ونصف مليون دولار إلى 99 مليون دولار. وتأتي هذه التعديلات بعد 6 أشهر فقط من دخول الحظر حيز التنفيذ، ومنذ كانون أول ديسمبر الماضي أزيل أو علق أو قيد أكثر من 5 ملايين حساب يخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاما. لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال إن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال لا تبذل ما يكفي للامتثال لهذا القانون.
1: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
0: قالت وزيرة الدفاع الأسترالية السابقة ليندا رينولدز خلال جلسة تحقيق عامة في مدينة فريمانتل إنه لم يطرح حتى الآن أي بديل موثوق لاتفاقية أوكس الخاصة بالغواصات. ويترأس لجنة التحقيق التي أطلقت الشهر الماضي وزير البيئة الأسبق في حكومة حزب العمال بيتر جاريت. وأكدت رينولدز أنه من الضروري التمسك بتحالف أوكس معتبرة أنه لا يزال مهما وملائما للتحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها أستراليا.
4: Now, is it perfect? Absolutely not. But just because we have more work to do to deal with some of the problems we're all experiencing is no reason to give up on the alliance.
0: نددت الخدمة القانونية للسكان الأصليين في نيو ساوث ويلز بقرار حكومة الولاية توسيع صلاحيات الشرطة في استخدام أجهزة الكشف اليدوية عن السكاكين، معتبرة أن هذه القوانين ستؤدي إلى زيادة الاستهداف غير المتناسب للسكان الأصليين. وكانت الصلاحيات الإضافية التي تتيح للشرطة فحص الأشخاص للكشف عن الأسلحة من دون وجود أسباب معقولة قد طبقت على أساس تجريبي في عام 2024. وقال الرئيس التنفيذي للخدمة القانونية للسكان الأصليين شريف دين إن شباب السكان الأصليين تعرضوا على مدى السنوات لعمليات تفتيش جسدي مهينة ومؤلمة رغم عدم وجود شبهات معقولة بحيازتهم لأسلحة.
5: What we see is that when police can choose when and how to exercise their powers, we see worse outcomes for Aboriginal people. We already know that our people are disproportionately stopped, searched, arrested, charged and subjected to excessive use of force by the police.
0: في مونديال 2026 قلبت البرازيل الطاولة على اليابان لتفوز بهدفين لهدف واحد في الوقت القاتل من المباراة التي جرت فجر اليوم في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى دور 16 في المونديال. وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بتقدم اليابان بهدف دون رد. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 17، ملبورن أمطار 17 درجة، هوبرت أمطار متفرقة 15، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: إلى عشاق البرازيل صار فيكم تاخذوا نفس عميق. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
3: صباحك ورد فترة, بس بصعوبة والله يعني صحيح. مش تقولي هل انتزعوا فوز سهل يعني شكله هالمنتخبات اللي يعني معروفة تقليديا انهم ابطال بكأس العالم عم بنتزعوا الفوز انتزاع يعني بشق الانفس, بس مبروك طبعا لراقصي سامبا يعني مباراة.
2: ويمكن هذا شيء كتير حلو انه نشوف اداء رائع لمنتخبات يمكن ما كنا عطينا كتير حظوظ. صباحك خير فارس. قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامارايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: أهلا بكم جميعا بترا, وأنا متحمس كتير على يوم الثلاثاء لأنه يوم الحوار المباشر, نسمع أصواتكم ولا صوت يعلو على صوت كأس العالم. يعني بترا أول حلقة بلشت بحماس كتير كبير, وهلأ كأس العالم خلص المباريات الصعبة والأدوار الإقصائية يعني خلص, بلعبوا مباراة خسروا باي باي بطلعوا. مباراة مرتقبة طبعا بتعنينا كتير, السكروز أمام منتخب الفراعنة أمام المنتخب المصري يوم السبت الساعة 4 الصبح, والقلب مأسوم إلا ما يكون مأسوم. يعني ما توقعنا هالسيناريو بس صار.
2: هلأ الحلو أنه مين ما ربح رح نكون ربحانين, ولكن كيف القلب بده ينقسم ومين تلقائيا القلب هيك تلقائيا لوين رح يروح؟ الكلمة لألكون بالرياضة التحيز مسموح, لأنه نحن عم نحكي أول شيء رياضة أداء وبعدين انتماء. يعني كتير الموضوع حلو, كتير ناطرين مشاركاتكم لأن مواجهة ما رح تكون سهلة أبدا يوم السبت.
3: وبتعرفي فترة شو الحلو بهاي المباراة يعني بالنسبة لي وبالنسبة لكتار, غير انه احنا معنيين بمصر وبالسكروز ايضا, المستوى كتير متقارب يعني حتى تصنيف الفيفا كتير قريب, وكل منتخب داخل وبده يحقق فوز تاريخي لانه بتعرفي ادوار اقصائية, وزي ما حكينا مبارح let the best win يعني. واحنا يعني ما بدأ احكي عنكم يعني, ولكن في كتار قلبهم بروحهم وعقلهم بمصر, بس يمكن ما حيزعلوا لو فازت استراليا كمان.
2: بالتحديد للمصر المصريين الأستراليين هلأ بلش الجد. اليوم حوار مباشر بنكهة مختلفة, والكلمة لألكن ومعكن على 1300-799-624. من اليوم نبلش هيك نحمس منتخبين وطنيين
3: والمغرب وهولندا لألنا. كمان شو رأيك ندخلها بالحوار لأن المباراة اليوم والمغرب وهولندا كمان مباراة رح تكون كتير قوية وصعبة.
2: طبعا فارس مواجهة أبدا مش سهلة, المغرب حتى اللحظة يعني أبهر العالم بأداء استثنائي لإله. عنا كمان منتخبات عربية ثلاثة, عم نحكي عن الفراعنة أسود الأطلس ومحاربو الصحراء, وعنا منتخبنا الوطني. سو بكل الأحوال ربحانين يعني بهالنسخة من كأس العالم.
3: اليوم رح نبلش حوارنا كأنه على البكير مع ضيوفنا. كنا حكينا مع الصيدلانية والشيف المصري الأسترالي يسرى بالفضل مبارح, حكت لنا شو مين رح تشجع. يسرى كتير رأيها واضح ورح تشجع مصر, وعندنا كمان ويليام مريد ويليام وزوجته ميري محفوظ رح ينضمون لنا على الهواء مباشرة بعد نشرة أخبار السابعة.
2: إذن حلقة بنكهة خاصة لليوم, مصر أم الدنيا, المغرب, منتخبات العربية, والمواجهة الأصعب بين منتخبين لهم كتير مطرح بالقلب. سننتقل إلى العاصمة بيروت بعد قليل, والتطورات كمان كبيرة ومتسارعة في بيروت. تحية فيروزية ضل تذكرني وتذكر طريق النحل.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: قبل أن ننطلق إلى
4: الحكمة فارس كلمتين ويبقى الأثر.
3: حلو.
4: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا فترة توق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل أس بي أس عربي في لبنان أنطوان سلامي. أهلا بك أنطوان، ويسعد صباحك من أستراليا.
5: تحياتي من بيروت.
4: هلا أنطوان.
3: يعني أنطوان، على ما يبدو لبنان انتقل سريعا من توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية إلى مرحلة التطبيق، وكان ملفتا أنه تم الكشف في صحف إسرائيلية وربما في وسائل إعلامية أخرى على الملحق الأمني السري المرفق مع اتفاق مع هذا الاتفاق الإطاري. ماذا ورد في هذا الملحق يا ترى؟
5: حدثان بارزان قفزا إلى الواجهة بعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن. الأول الكشف عن الملحق الأمني السري كما ذكرت للاتفاق، والذي نشرته وسائل إعلام أمريكية ولبنانية وعربية وإسرائيلية. الملحق السري يتألف من 5 بنود، لعل أبرزها البند الأول الذي يحدد المناطق التجريبية وآلية التنفيذ، وفيه اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها، والتأكد من إخلاء المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، ونشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتبقي السيطرة الحصرية على المنطقة لمنع عودة الأنشطة المسلحة غير الحكومية. ويلتزم الجيش في أحد بنوده باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله. وفي بند إعادة الانتشار الإسرائيلي تدريجيا، فرهنا بالإنجاز الناجح لعملية نزع سلاح حزب الله والمجموعات الغير حكومية الأخرى وتفكيك متفق عليها وقابل التحقق، تلتزم إسرائيل بخفض تدريجي مشروط بالظروف ومتدرج، ثم إعادة انتشار نهائية لقواتها من الأراضي اللبنانية، أي الانسحاب الكامل، على أن يخطط لذلك ويتدرج عبر مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. وحتى إذاعة هذه الرسالة مباشرة على إذاعتنا لم تكذب أي حكومة معنية لبنانية إسرائيلية وأمريكية هذا التسريب. الحدث الثاني تمثل بسرعة مفاجئة وفي تخطي انتقادات الثنائي الشيعي اتفاق الإطار الموقع في واشنطن. فقد بدأ قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر محادثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وما يلفت الانتباه أنه وصل إلى لبنان قادما من إسرائيل، حيث سيقدم في بيروت توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين، والذي سيجري تنفيذه بإشراف أمريكي. والملاحظ أن كوبر رافقه في لقاءاته مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان، ورئيس فريق الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد. أي أن المباحثات في شق الأكبر تركز على الجوانب الأمنية التطبيقية من اتفاق الإطار. في هذا الوقت سحب الرئيس نبيه بري وحزب الله فتيل الشارع تجنبا للفتنة، لكن الرئيس بري كما قيادات في الحزب واصلت انتقاد اتفاق الإطار، حتى أن الرئيس بري وصفه بأنه إملاءات، معتبرا أنه أسوأ ب10 مرات من اتفاق 17 أيار، مؤكدا أن الاتفاق لن ينفذ قائلا هيك منه لحاله لا ينفذ. وفهم مراقبون من كلام الرئيس بري أن الاتفاق لن يسقط بالقوة بل من تلقاء نفسه. في هذا الإطار أكد نائب

0: رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا معتبرا أنه يستحيل أن يطبق. وقال قماطي إن الحزب لا يرى أن الاتفاق يستحق النزول إلى الشارع بتحرك شعبي ضخم رافضا خلق أي مشكلة في الداخل اللبناني. أضاف أن حزب الله كما حركة أمل ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي.
1: أنطوان، برغم الإصرار اللبناني والأمريكي على المضي في تطبيق اتفاق الإطار، إسرائيل تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار، ما يثير علامات استفهام واسعة اليوم حول قدرة هذا الاتفاق على الصمود ميدانيا وسياسيا. كيف يقرأ استمرار هذه الخروقات وما الواقع الميداني في بيروت في هذه الساعات؟
0: يقرأ بأن إسرائيل تواصل هذه الخروقات وهي تتسلح ببنود إن كان في اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي يعطيها الحق الاستباقي في الدفاع عن نفسها، وإن كان في اتفاق الإطار. ميدانيا الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تزال تحلق فوق بيروت وضواحيها، كذلك لم يتوقف القصف المدفعي الكثيف الذي طال في الساعات الماضية مجرى أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني. سارعت إسرائيل إلى الإعلام أيضا عن تدمير نفق مهم ضخم تابع لحزب الله في بلدة مجد الزون، مؤكدة أنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالعملية قبل أن تعلن لاحقا عن استهداف مسلحين ومنصات صاروخية في جنوب لبنان، كما استمرت في عمليات تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الثقيلة مثلا في بلدة لخيام، كما أغارت على مواقع لحزب الله. في المقابل أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وأفاد الحزب في بيان رسمي له أن المقاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها كما جاء في بيان حزب الله.
2: نعم أنطوان، نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بموضوع شغل الحقيقة السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لتفاعلوا الحقيقة بشكل كثيف مع توضيح عرضته ريما عاصر رحباني عما أشيع عن علاقة سيئة جمعتها بشقيقها الراحل زياد، خصوصا يعني الموضوع يكتسب أهمية مع اقتراب ذكرى رحيله، ماذا لدينا من التفاصيل إلى الآن؟
0: كما ذكرت، مع اقتراب ذكرى رحيل الفنان الكبير زياد الرحباني في 26 من الشهر المقبل، وبعدما أحيا لبنان ذكرى رحيل عاصر الرحباني في 21 من هذا الشهر، عاد كثيرون إلى الحديث عن العلاقة داخل البيت العائلي الفيروزي، خصوصا علاقة فيروز وعاصي وعلاقة ريما الرحباني بشقيقها زياد، وشاع أنها مرت بمحطات من التباعد والفتور والقطيعة أحيانا. اختارت ريما أن ترد على كل تلك الروايات بنص طويل ذكرت فيه مراحل التباعد والخلافات، أي أقرت بالتباعد والخلافات بينها وبين زياد، وانتقدت ريما الكثير من البرامج وإحياء ذكرى زياد، وكشفت أن الكثير ممن يتكلم عن شقيقها لا يعرفه. ولكن أبرز ما قالته عن شقيقها زياد عبارة لامعة، وهي: أنا لا أحبه، أنا أعبده. عبارة لريما اختزلت حجم التقدير والانبهار والمحبة لزياد، وأعادت التفكير بأن ما يتداول عن العلاقات العائلية الرحبانية لا يعكس دائما حقيقة المشاعر، وأصرت على وصف عائلة عاصي وفيروز بأنه بيت محبة. رحل زياد الرحباني في 26 تموز 2000 السنة الماضية كأبرز المبدعين في تاريخ لبنان الحديث، بينما تستمر أعماله الإبداعية حية. جاءت كلمات ريما لتؤكد أن حضور زياد لم يكن فنيا فقط، بل كان أيضا حضورا عميقا في قلوب أقرب الناس إليه. في النهاية ربما كانت جملة ريم الرحباني أبلغ مرثية يمكن أن تقال، وهي لا أحبه أنا أعبده.
1: لا أحبه أعبده، وليبقى هذا البيت بيت المحبة، يعني هو المساحة الجامعة في هذا الوطن. شكرا من القلب لك مراسلنا من بيروت أنطوان سليمي.
2: شكرا لك أنطوان، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS أوديو أب.
1: إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. أستراليا وفانواتو توقعان اتفاقية أمنية جديدة وسط تنافس متصاعد مع الصين. ترامب يعلن عن اجتماع مع طهران في الدوحة، وإيران ترسل وفدا تقنيا. وفي مونديال 2026 البرازيل تنجح في تجاوز عقبة اليابان وتبلغ دور 16 بصعوبة.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
8: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
10: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

وقفة أولى مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم، وبنبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 20 أمطار بميلبورن، وتدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و17 درجة بريسبن، أمطار متفرقة و23 درجة. غربا في بيرث عواصف رعدية، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس و17 درجة أمطار بأديلايد، و17 درجة أمطار أيضا طيلة النهار بالعاصمة كامبرا، و15 درجة كذلك الأمر في هوبرت و14 درجة. نختم الجولة مع داروين وأمطارة رغم ارتفاع درجات الحرارة، أقصاها 30 بمقاطعة الشمال.

0: خلينا نحكي شوية تفاصيل لمباراة البرازيل واليابان. يعني كسروا قلوب اليابانيين الحقيقة البرازيل هدف قاتل يعني باللحظات الأخيرة. جابرييل مارتينيلي سجل الهدف بالدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع, يعني راح تخلص المباراة كانت, وقاد منتخب البرازيل لهذا الفوز وتأهل راقص السامبا إلى الدور 16 من كأس العالم. اليابان كانت تقدمت بالدقيقة 29 يعني بشكل مفاجئ, رفع كثير من معنويات الجماهير اليابانية. كاشو سانو كان قطع تمريرة خاطئة من دانييلا وانطلق نحو المرمى, وكانت يعني كرة منخفضة ودخلت هزت الشباك وهزت قلوب البرازيليين. رجعوا تعادلوا, طبعا كانت ضربة رأسية كثير حلوة لكاسيميرو بتمريرة عرضية من جابرييل, ولكن يعني خلاص انتهت المباراة 2-1, وهي أدوار إقصائية يعني لو انتهت تعادل رح يعملوا أشواط إضافية, فكان يعني أكيد صفعة على وجه اليابان, ولكن قدموا أداء جيد الحقيقة, يعني ما كانوا خصم سهل أبدا.
1: بالفعل فارس, ونتابع في هذه الأثناء المواجهة بين ألمانيا والباراغواي إلى أبرز عناوين الصحف.
0: اليوم آخر أيام حزيران يونيو, خلينا نشوف شو عنا في عناوين الصحف. دعونا نبدأ من سيدني مورنينغ هيرالد اليوم, صحف فيرفاكس, ويعني جريمة يعني هزت الشارع الأسترالي حتى ترددت أصداءها في مختلف أنحاء العالم. يزعم أن أسترالي مسؤول عن قتل فتاة تايلاندية. Australian murder suspect shopped and did laundry while girl's body lay in suitcase.
1: تحذير, هذا التقرير أو هذه الإضاءة تحتوي على تفاصيل قد تكون مزعجة لبعض المستمعين. إذن السلطات التايلندية ألقت القبض على رجل أسترالي بيبلغ من العمر 45 عام بعد اتهامه بقتل فتاة تايلندية بتبلغ من العمر 17 عام بقضية أثارت اهتمام واسع بالبلاد.
0: الشرطة عم تحكي إنه المشتبه به سايمون بيتر كارمن كان أوقف في مطار في بانكوك قبل دقائق من صعوده إلى رحلة متجهة إلى أستراليا. عقب تحقيقات سريعة استندت إلى تسجيلات كاميرات المراقبة,
1: وبحسب الشرطة التسجيلات تظهر دخول الفتاة مع كارمن إلى المبنى الذي يقيم فيه بينما لم تشاهد وهي تغادر لاحقا. كما تقول السلطات أن الكاميرات رصدت المشتبه به وهو يغادر بوقت لاحق حامل معه حقيبة سفر على دراجة نارية مستأجرة قبل ما يرجع من دونه.
0: المحققون عثروا لاحقا على جثة الفتاة داخل حقيبة السفر بعد عمليات بحث واسعة, اللي خلى الموضوع يعني يرجع هو إلى كم يوم ولكن يرجع على يعني العنوان الرئيسي. الشرطة تقول إنه كارمن غير روايته وأفاد خلال التحقيق بأنه خنق الفتاة بعد أن هاجمته بسكين, ادعى أنه كان يدافع عن نفسه وأن الوفاة لم تكن مقصودة.
1: السلطات لم تتمكن من التحقق من هذه الرواية فيما لم تعلق على تقارير إعلامية تحدثت عن خلاف بين الطرفين بشأن مبلغ مالي.
0: كارمن يواجه 3 تهم رئيسية: القتل, إخفاء ونقل الجثة, واصطحاب قاصر لأغراض غير مشروعة, ولم يصدر عنه حتى الآن إقرار بالذنب أمام المحكمة التايلندية.
1: وبتسجيل مصور بعد توقيف فارس أعرب المشتبه به عن أسف لما حدث وقدم تعزي لعائلة الفتاة, فيما وصف والد الفتاة بنته بأنها كانت مجتهدة وعم تساعده باستمرار.
0: للعلم بترا ومستمعين, القانون التايلندي ينص على عقوبات تصل إلى السجن لفترة تصل لعشرين عاما أو حتى الإعدام في حالة الإدانة بجريمة قتل.
1: فارس, إلى صحيفة The Australian, Melbourne academic rejects anti-Israel boycotters demand to return top history prize.
0: رفض الأكاديمي الأسترالي بجامعة ملبن ماثيو تشامبيون دعوات أكثر من 100 أكاديمي وأكاديمية أستراليين بينهم الناشطة رندا عبد الفتاح ورئيسة المتحف الوطني الأسترالي كلير رايت لإعادة جائزة دان ديفيد برايز المرتبطة بإسرائيل. أكد أنه متمسك بالجائزة التي تعد من أغنى الجوائز العالمية في مجال التاريخ.
1: تشامبيون كان فاز بجائزة بقيمة 300 ألف دولار أمريكي أي نحو 435 ألف دولار أسترالي تقديرا لأبحاثه حول كيفية إدراك المجتمعات بالعصور الوسطى لمفهوم الزمن وتنظيمه.
0: هو أول أكاديمي من يونيفرسيتي في ملبورن ينال هذه الجائزة، لوصفتها عميدة كلية الأداب جينيفر بالنت بأنها أعلى تكريم ممكن للباحثين في التاريخ الإنساني.
1: وبرسالة مفتوحة طالب أكثر من 100 أكاديمي أسترالي طالبوا تشامبيون بالتراجع عن قبول هذه الجائزة، واعتبروا أنه الاحتفاظ فيها يساهم بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بين مزدوجين والتطبيع الإبادي والتدمير الأكاديمي بفلسطين كما ورد بالصحيفة.
0: تدار الجائزة بترا من قبل دان ديفيد فاونديشن، هي مؤسسة خيرية مقرها لختنشاين، أسسها الناجم الهولوكوست دان ديفيد لدعم الأبحاث والتعليم العالي والإنجازات العلمية والإنسانية.
1: فارس، إلى عنوان آخر، ستيف لوي calls for new anti-Semitism police squads national service.
0: طالب رجل الأعمال الأسترالي البارز ستيفن لوي بإنشاء وحدات شرطة متخصصة لمكافحة معاداة السامية، إلى جانب إطلاق خدمة وطنية للشباب، معتبراً أن أستراليا عم بتواجه تصاعد خطير في خطاب الكراهيات ضد اليهود.
1: وبشهادة مؤثرة أمام لجنة التحقيق الملكية حول معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، لوي كشف أن فريق الأمن الخاص بعيلته بيرصد أكثر من 1500 تهديد أو محتوى عدائي معاد للسامية شهرياً يستهدف العائلة ومؤسساتها.
0: خلونا نختم هاي الجولة لهذا الصباح من The Guardian Australia ونقرأ Liberal Front Ben Shackles for Party Rebrand after drop in polls prompting ridicule from Labour.
1: إذن سجل حزب الأحرار أدنى مستوى لإله باستطلاعات الرأي وسط دعوات داخل الحزب إلى إعادة صياغة هويته السياسية لاستعادة ثقة الناخبين.
0: هاي أقرب ترجمة لقيتها بترا، what do you think rebranding، يعني مشي إعادة صياغة تقريبا للهوية، لأنه هي بالآخر مش علامة تجارية.
1: بالفعل فارس، يعني إعادة صياغة هذه الهوية بالتحديد.
0: وبس الموضوع طبعا يعني prompted أكيد انتقادات من العمال، ولكن نائبة الأحرارية ميليسا ماكنتوش هي كانت صاحبة هذا الاقتراح، وحكت أنه بعض الأستراليين شايفين أنه الحزب أو حتى الائتلاف كامل بعضه عالق في الماضي،
1: وبالتحديد أنه سياساته يجب كمان أنه تعكس احتياجات أستراليا اليوم والمستقبل. لم تستبعد أيضا فكرة تغيير اسم الحزب، وأشارت إلى ضرورة الاستعانة بخبراء لتقييم أفضل السبل لاستعادة حضوره السياسي.
0: رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي سخر من هذه الدعوات واعتبر أنها تعكس عمق أزمة الائتلاف.
1: صحيح فارس، واليوم من جهته أقر تايلر بأنه الائتلاف فقد جزء من ثقة الناخبين، اعتبر أنه تعامل حكومة موريسون مع جائحة كوفيد بالتحديد ومرافقه من توسع به يعني دور الحكومة أسهم في ذلك بدور الحكومة.
0: هي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 30 حزيران يونيو.
1: نكتفي بهذا القدر من العناوين، فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
4: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
3: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
5: SBS Kickoff. A new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
5: It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS On Demand.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
7: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
0: إذن البرازيل إلى دور 16 وعلى حساب اليابان. صباح الخير سليم.
8: صباح النور عليك فارس وعلى بتر وعلى جميع المستمعين. صباحنا اليوم رياضي يعني من البداية. أهلا بترا. البرازيل يعني دخلت المباراة وكان لها يعني بالتأكيد اهتمام بأن تكون هي السباقة في تسجيل أهداف، ولكن يبدو أن اليابان كانت أسرع في تسجيل الهدف. سجلت هدفها الأول في الدقيقة 29 من شوط المباراة الأول. انتهى شوط المباراة الأول لصالح اليابان بهدف واحد، لكن يبدو أن الشوط الثاني كان هو مرحلة التغيير في منتخب البرازيل، حيث تمكنت من إحراز هدف التعادل. وبعد ذلك قبل يعني دقيقتين بالضبط أو دقيقة ونصف من نهاية المباراة كان الهدف الثاني للبرازيل قد جاء إنقاذ، وبذلك مرت البرازيل بصعوبة إلى دور 16. أيضا لابد من الإشارة أنه الآن تجري مباراة ما بين ألمانيا والباراغواي. قبل يعني ما أدخل الاستوديو كانت النتيجة 0-0، وأعتقد هي ما زالت
1: سليم
8: حتى هذه اللحظة. ولكن يبدو أن الاهتمام الأكبر خاصة للجماهير العربية وجماهير المغرب أن المباراة القادمة ما بين المغرب وهولندا الطواحين وأسود الأطلس ستكون في الساعة 11 من صباح اليوم. الأنظار حقيقة متجهة إلى هذه المباراة. الجماهير من كلا الطرفين وصلوا إلى المدينة المكسيكية، وكانت الأعلام الحمراء والبرتقالية ترفرف في نفس المكان، يعني في المطاعم كان هناك هذين العلمين والتي تمثلان بالتأكيد منتخبي المغرب وهولندا. من سيكون الرابح في هذه المباراة هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد ظهر هذا اليوم تقريبا الساعة 1. نتمنى التوفيق لأسود الأطلس. عودة لكم فارس ومطرة.
1: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة، وأنت اليوم حتى جزء من الحوار المباشر إلى بودكاست تحت المجهر، واليوم الإضاءة حول طيف التوحد.
0: بالفعل إضاءة كتير مهمة بترا، لأنه عم نحكي عن مشاركة مصابين بالتوحد في صنع السياسات، يعني هذا الموضوع جدا مهم. دكتورة دينا محمود متخصصة في صحة الأطفال والنمو العصبي تحدثت حول هذا الموضوع مع الزميلة سناء وهيب.
9: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عن تقديم منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم. للحديث عن أهمية هذه الخطوة وعن واقع الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم في أستراليا، يسعدني أنا سناء وهيب استضافة الدكتورة دينا محمود، وهي الطبيبة الأخصائية في صحة الأطفال والنمو العصبي. أهلين دكتور دينا.
10: أهلا وسهلا، صباح الخير.
9: دكتور دينا، استمعتي في المقدمة إلى هذا الإعلان الذي أخذته على عاتقها الحكومة الأسترالية، ما أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك كطبيبة تعمل مع الأطفال والعائلات؟
10: طبعا هي خطوة إيجابية، لأنه التخطيط المشترك وإشراك ذوي الإعاقة والقائمين عليهم في عملية اتخاذ القرار يسهم في تحسين الرعاية الصحية واستخدام أفضل للموارد الـ NDIS، موارد الصحة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، الضبط أولويات العلاج في ما يضمن يعني طبعا تحسين الـ outcomes أو تحسين النتائج.
9: عندما نتحدث عن إشراك الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم بصفة عامة، كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا دكتورة، خاصة بالنسبة للأطفال؟
10: طبعا هناك آليات معتمدة عالميا وعلميا لإشراك الأطفال، واللي هي عن طريق طبعا تبسيط المعلومة والحصول على آرائهم والحصول على تجربتهم الشخصية في الحصول على الرعاية الصحية. بعدها يتم إدخال هاي المعلومات في تفاصيل التخطيط والرعاية. ممكن يكون أي شيء يخص المكان، يعني تغييرات تخص المكان، تغييرات تخص اللغة المستخدمة، حتى يكون الطفل مرتاح أكثر، وأيضا إشراك القائمين عليهم الأهل والوالدين أيضا.
9: طيب خلينا نحكي عن التحديات. شو أبرز التحديات التي لا تزال تواجه العائلات عند السعي للحصول على تشخيص أو دعم للأطفال المصابين بالتوحد؟
10: طبعا يعني من أهم التحديات هي إيجاد مسارات الرعاية بين النظام الصحي ونظام الـ NDIS للحصول على باقات الدعم. هذه الصعوبة تكون أكثر شيء في عملية خلال عملية التقييم اللي تشمل فترات انتظار وتكلفة عالية على كاهل الأسر من الحصول على باقة الدعم. وأيضا بعد الحصول على هاي الباقات، المشكلة الثانية هي العثور على الخبرات المهنية والعلاجية الملائمة لكل طفل، مثل العلاج السلوكي، العلاج الوظيفي أو علاج النطق، وتوظيف هذه الخبرات بما يلائم حاجة الطفل وإعاقته، وأيضا بما يلائم مع واقع العائلة وثقافتها ومبادئها. يعني الماتش، التطابق ما بين الخبرة والواقع اللي واقع البيت وواقع الأسرة.
9: نعم. طيب دكتورة، لما بنحكي عن طيف التوحد، احنا بنعرف انه بيختلف من طفل لآخر، من شخص الى اخر، لكن هناك اشخاص او امهات، هناك اباء بيقولون شو العلامات المبكرة اللي يجب ان انتبه اليها كأم او كأب، وامتى بتنصحي بتقولي لا لازم يكون هناك تقييم طبي للطفل؟
10: تمام. طبعا كل طفل ينمو بصورة مختلفة عن الطفل الآخر، يعني ما عندنا حتى التوائم، ممكن أن يكون سلوكهم ونموهم وتطورهم يختلف عن بعضهم البعض، ولكن هنالك علامات تحذيرية تطورية ممكن أنه الأهل ينتبهون عليها، اللي هي مثلا تكون تأخر في التواصل، في التواصل بصورة عامة باللغة، تكون اللغة بصورة خاصة، وجود حركات تكرارية مستمرة مثل اللف أو الدوران، مثل المشي على الأصابع، مثل تجنب تواصل البصري للطفل. هذه مثلا لازم تكون مجتمع، تكون علامات تحذيرية، مو معناها أنه الطفل عنده، لكن هي علامات تخلي يعني تخلي الأهل يأخذون إجراءاتهم أنه في الحصول على رأي أو تقييم من شخص مختص. بالأطفال الأكبر عمرا لا، نشوف الأمور تتغير، هناك صعوبات مثلا أن تكون غير مبررة في التأقلم مع التغييرات في الروتين اليومي، التغيرات الحياتية مثل تغيير المدرسة أو الانتقال بين المدرسة الابتدائية للثانوية. يعني هذه الأمور هي نشوفها، لأن التوحد هو طيف ممكن يكون يكتشف في بدايته خلال صعوبات اكتساب الخطوات أو التطور، أو ممكن أن يكون لاحقا من خلال صعوبات في الفانكشن أو في فعاليات الطفل. نشوفها أيضا خلال صعوبات غير مبررة مع الأصدقاء، مع التواصل مع الأصدقاء، أو عنف أو عزلة غير مبررة أيضا. كل هذه اللي تكون تأثر على فعاليات الطفل وتعلمه في البيت والمدرسة.
9: يعني ممكن أنه يكون طفل طبيعي جدا، أو بيبيننا أنه عادي طبيعي جدا، ومع كبر سنه بيصير يبين أكثر أنه بيعاني من طيف توحد، أو هو عنده توحد.
10: مضبوط، لأنه التوحد طيف، إحنا دائما نقول التوحد طيف من خفيف إلى شديد، مكان خفيف. كلما الطفل يمر بعملية احنا نسميها التقليد، او يعني انه هي مو تطور، لكن هي ممكن ان يتعلم يقلد ويكتسب بعض المهارات بصورة سطحية، لكن بعد أن يكبر الطفل وتبدي المهارات تتعقد، تبدأ مثلا الأمور الداينامكس بالمدرسة، التعلم صار معقد أكثر، نبدي نلاحظ أن الطفل بدأ يواجه صعوبات.
9: طيب دكتور، احنا كثير منا لما بيسمع توحد بيقول لا ترى في مشكل عند الطفل، ممكن أنه يؤثر على دراسته على حياته، في كثير أشياء تقال لما بنحكي عن طيف التوحد. شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي لاحظتيها دكتور حول التوحد خصوصا عندنا مجتمعاتنا العربية؟
10: والله يعني أهم نقطة أنه لازم نوضح أنه التوحد هو ليس إعاقة عقلية. التوحد هو إعاقة، هو صعوبة في التواصل الاجتماعي وصعوبة في تحمل التغيير، بإضافة إلى بعض الصعوبات الحسية. يعني كلها هي أمور تأثر على تعايش الطفل في بيئته ومع الآخرين، لكنها ليست إعاقة عقلية، وممكن أن الطفل يتعلم يتعايش ويتأقلم إذا حصل على الدعم. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه التوحد هو ليس غطاء شامل لكل المشاكل السلوكية وصعوبات ضبط الانفعالات. أحياناً المشاكل السلوكية لها جذور أخرى من ضمن الأسرة، أو جذور تشمل أمور أخرى مثلاً البولينج اللي هو التنمر في المدارس، أو تشمل يعني صعوبات معينة في التأقلم. لكن الطفل بسبب أنه انفعالاته أو بسبب أنه طريقة تعبيره عن مشاعره تختلف، إحنا نشوف مشاكل تبدو لنا أنه هي مشاكل سلوكية أو انفعالات عاطفية تحتاج أنه تنحل، يعني توصل إلى جذورها.
9: الدكتور دينا محمود، الطبيبة المتخصصة في صحة الأطفال والنمو العصبي، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح. نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
1: شكرا من القلب سناء على هذه الإضاءة الطبية. بدأت اللحظة الرياضية، من هاللحظة الأنظار أيضا على المباراة اللي عم تجمع ألمانيا والباراغواي، ولكن بين الفراعنة والسكروز القلب بيهتف لمين؟
0: لمصر. تحيا مصر.
1: تحيا مصر.
0: وما رح نزعل طبعا إذا فاز السكروز، بالعكس منحبهم. وبكل أحوال ما حنطلع زعلانين
1: أبدا.
0: رح نسمع يسرى أبو الفضل من الجالية المصرية هون، وأيضا رح نسمع مريد ويليام وزوجته ميري محفوظ، رح ينضمون على الهواء مباشرة نشوف كيف الأجواء عندهم بالبيت.
1: ورح نسمعكم الكن على 1300 799 624 بالحوار المباشر بتمام 7:30. خليكن معنا وإلى غرفة الأخبار.

0: في عناوين هذه النشرة: الصين تتهم أستراليا بممارسة ألعاب جيوسياسية بعد توقيع اتفاقية أمنية مع فانواتو. واشنطن وطهران تستعدان لجولة محادثات جديدة في الدوحة وسط تحذيرات أمريكية من اللجوء إلى القوة. والحكومة الفيدرالية تضاعف غرامات شركات التواصل الاجتماعي المخالفة لحظر استخدام المنصات لمن هم دون سن 16. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. حذرت الصين أستراليا من الانخراط فيما وصفته بالألعاب الجيوسياسية، وذلك عقب توقيع كامبرا اتفاقية اقتصادية وأمنية طال انتظارها مع فانواتو. وتحظر الاتفاقية إنشاء أي قاعدة عسكرية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، كما تنص على أن تتشاور فانواتو مع أستراليا عند النظر في أي مشاركة لطرف ثالث في مشاريع البنية التحتية الحيوية، لكنها لا تمنح كامبرا حق النقض الفيتو كما كان مقترحا في البداية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن هناك مخاوف من أن تكون الاتفاقية تستهدف الصين.
1: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries will contribute to the development and stability of the island region, not target any third party, or be used as a tool for geopolitical rivalry.
0: قال مبعوث الأمم المتحدة إلى فنزويلا إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها بأقصى سرعة للعثور على ناجين في ظل استمرار الهزات الارتدادية التي تضرب البلاد بعد الزلزالين المدمرين. وأفادت الأمم المتحدة بأن ما يصل إلى 6,800,000 شخص من أصل نحو 30 مليون نسمة في فنزويلا قد يكونون تضرروا من الزلزالين. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بعدما بلغ عدد القتلى حتى الآن 1450 شخصا، فيما أصيب أكثر من 3,000 آخرين ونزح ما يزيد على 12,000 شخص. وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في فنزويلا جانولوكا رابولا ديل تيدارو إن فرق الإنقاذ تعمل ضد الزمن، ليس فقط لأن الفترة الحرجة للعثور على ناجين تقترب من نهايتها، بل أيضا مع استعداد البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.
2: Since Wednesday last week when we got hit by the 7.2, 7.5 back-to-back earthquakes, we have had 500 aftershocks. We are beyond the 72 hours critical window, but, and this is one of the miracles of this country, rescuers are still being able to pull out alive. There is a tropical wave that is expected in the next hours to reach Venezuela, and this will bring heavy rains.
0: أعلن رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي ووزيرة الاتصالات أنيكا وولز مضاعفة العقوبات المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بحظر استخدام المنصات لمن هم دون سن 16. وقدمت الحكومة مساء أمس الاثنين مشروع قانون إلى البرلمان لتعزيز قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا. وبموجب التعديلات المقترحة ستمنح مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لجمع المعلومات، كما سترتفع الغرامة القصوى على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار. تأتي هذه التعديلات بعد 6 أشهر فقط من دخول الحظر حيز التنفيذ، ومنذ كانون الأول ديسمبر الماضي أزيل أو علق أو قيد أكثر من 5 ملايين حساب تخص مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاما. لكن رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي قال إن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال لا تبذل ما يكفي للامتثال للقانون.
3: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
0: سيستيقظ ملايين الأستراليين غدا الأول من تموز يوليو على زيادات في الأجور وتخفيضات في ضريبة الدخل مع دخول عدد من التغييرات الجديدة حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة. وسيحصل نحو 1,800,000 عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أجورا بموجب اتفاقيات العمل على زيادة في رواتبهم اعتبارا من أول فترة دفع كاملة تبدأ في أو بعد الأول من تموز يوليو. وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور بنحو 6% ليصل إلى $26.44 في الساعة، فيما سترتفع أجور الحد الأدنى المنصوص عليها في اتفاقيات العمل بنسبة 4.75%. كما تدخل غدا حيز التنفيذ المرحلة الجديدة من التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة والتي تخفض أدنى شريحة لضريبة الدخل من 16% إلى 15%. في المقابل سيلزم أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد الإلزامية Superannuation بالتزامن مع صرف الأجور بدلا من دفعها كل 3 أشهر في خطوة تهدف إلى تمكين العاملين من الحصول على مدخراتهم التقاعدية في وقت أقرب والحد من حالات عدم دفع مستحقات السوبر. أدلى رجل الأعمال الأسترالي البارز ستيفن لوي بشهادته أمام اللجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية، داعيا شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن انتشار خطاب الكراهية عبر منصاتها. وعرضت أمام الهيئة أمثلة على تهديدات بالقتل ورسائل وصور نمطية معادية لليهود، إضافة إلى صور ساخرة استهدفت ستيفن لوي وأفرادا من عائلته. وقال لوي وهو نجل أحد الناجين من الهولوكوست إن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تحاسب على المحتوى الذي ينشر عبر منصاتها.
4: You can't put in the Australian, you can't publish in the Australian, they want to kill somebody, but you can do it on social media and either leave it there or pull it down with almost no repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلن طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت في نهاية الأسبوع الماضي. وينص الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ويمنح الجانبين مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن اتفاق سلام أشمل. هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن واشنطن لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها ستلجأ إلى القوة إذا اقتضت الضرورة.
5: The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to sign a good deal with the United States of America because the president has proven he's unafraid to use the might of our military.
0: في أخبار الرياضة وتحديدا في مونديال 2026 بكرة القدم، قلبت البرازيل الطاولة على اليابان لتفوز بهدفين لهدف واحد في الوقت القاتل في المباراة التي جرت فجر اليوم في هيوستن، وشقت طريقها بصعوبة إلى دور 16 في المونديال. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 17، ملبورن أمطار 17، هوبرت أمطار متفرقة 15، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه هي نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: block party of the summer. Then somebody shows up with a purple box of My Mochi ice cream, instant crowd favorite. My Mochi is cool, creamy ice cream wrapped in soft, chewy dough. It comes in next level flavors like strawberry, mango, cookies and cream, and cotton candy. It steals the show before the fireworks even start. This Independence Day weekend, don't just bring dessert, bring My Mochi ice cream and taste the joy.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Streaming live on SBS On Demand, the Tour de France.
5: It is race on.
4: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
5: The tension, it is going through the roof.
4: Race for the rivalries.
5: Oh!
4: The sacrifice and the ultimate test of endurance. This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and On Demand.
6: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن أول بطولة لكأس العالم أقيمت في عام 1930؟ استضافتها دولة الأوروغواي وشارك فيها 13 منتخب فقط. السفر كان صعباً، لذا لم تشارك معظم الفرق الأوروبية. وفي المباراة النهائية فازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 لتصبح أول بطل في تاريخ البطولة. ومن هذه البطولة المتواضعة تطورت البطولة لتصبح اليوم أكبر حدث كروي في العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
7: من موطن كأس العالم من SBS يلي عم تنقل الحدث وبجدارة، صباح الخير يا أهل الخير، مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. أول هدف للباراغواي أمام المنتخب الألماني، انطلقنا بتمام الساعة 6 حلقتنا رياضية بامتياز ولكن فيها انتماء كمان كتير كبير. شكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار يلي حتى عم يرافقنا الحدث الرياضي، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
8: يسعد صباحك فترة، يسعد صباحكم جميعا. عم نستنى الساعة 11 اليوم كمان مباراة المغرب أمام هولندا أمام نيذرلاندز. احضروا فيديو كتير لطيف لسناء وهيب زميلتنا مع SBS داتش. سناء مصدر المغرب راح يفوزوا، نشوف مين راح يفوز بهالمباراة. مبروك لباراغواي كمان، أول هدف مش سهل الواحد يسجل في شباك.
7: صحيح فارس، كتير ملفت الأداء السنة و it's unpredictable، وأكيد كمان قلبنا كله مع المنتخب المغربي مع أسود الأطلس يلي أثبتوا عن جدارة أنهم بيستحقوا يكونوا على أرض الملعب بواحدة من أكثر مباريات الأدوار الإقصائية تشويقا بكأس العالم. منتخب أستراليا يلتقي مع منتخب مصر بمواجهة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتوصل إلى مثل ما حكينا أسئلة عن الهوية والانتماء لدى الجاليات بالبلدين.
8: على مستوى الأداء، الفراعنة داخلين اللقاء بدون أي خسارة بالبطولة، جمعوا 5 نقاط من دور المجموعات، سجلوا 5 أهداف واستقبلوا في شباكهم 3 أهداف فقط، ففي توازن اليوم بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية عند الفراعنة، مع قدرة الحقيقة على حسم المباريات باللحظات المهمة.
7: بالمقابل سوكروز عم يوصلوا هن وعم بيطاردوا إنجاز تاريخي غير مسبوق، أول انتصار لهم بالأدوار الإقصائية بكأس العالم. قدموا حتى اللحظة أداء مقنع ممتع قائم على التنظيم الانضباط والضغط والجماعي مثل ما قلنا، مع فارق بسيط جدا بالتصنيف العالمي بين منتخب السوكروز والفراعنة، وما يعكس يعني تقارب أيضا بالمستوى.
8: حسب التقديرات والتحليلات الفوارق في نسب الفوز واحتماليات الفوز بين المنتخبين ضيقة، يعني أفضلية طفيفة جدا، يعني تميل لصالح أستراليا، فالمواجهة بأرلينغتون بتكساس مفتوحة على كل الاحتمالات الساعة 4 الصبح يوم السبت القادم.
7: فارس، هلا يلي عم يخلي هالمباراة هيك on another level، مش بس ان عم تلعب يعني بوقت القلوب كلها مع هالمنتخبين، اليوم عنا بيوت وجاليات تنتمي لمصر أم الدنيا وتنتمي لهذه الأرض الأم بالنسبة لكل من ولد فيها، جالية مصرية كبيرة بأستراليا عم بتعيش اللحظة بين وطنين.
8: سؤال كتير حلو، كيف نختار لأي فريق نهتف ونشجع لما يتقاطع الوطن مع الوطن الآخر في مباراة واحدة بكأس العالم؟ تعالوا بداية نسمع الصيدلانية والشيف الأسترالية المصرية يسرى بالفضل.
9: هاي فارس، ازيك، ايه الأخبار؟ أنا الحقيقة يعني أعرف مصريين أسترال كتير محتارين يشجعوا مين او مش عايزين يتفرجوا على الماتش او كده، بس انا بالنسبه لي من اول ما عرفت وانا الموضوع محسوم عندي، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الحيره. يعني مصر بلدي، والمكان اللي اتولدت فيه والمكان اللي اتربيت فيه والمكان اللي اهلي لغايه دلوقتي موجودين فيه، بالنسبه لي الكوره وذكريات الكوره هي عباره عن طفولتي. انا اتربيت في بيت بيحب الكوره، مجنون بالكوره، فطول عمري متربية على تشجيع الكرة. بالنسبة لي منتخب مصر انه يخش كاس العالم دي، يعني بالنسبة لأي مصري بيحب الكرة ده حلم. يعني استراليا فريق متميز جدا برضو، استراليا بلد بعتبرها بيتي التاني، ولكن الكرة بالذات لا مش حاضر، يعني لازم هشجع مصر. بحس انه صعب قوي اي حد عنده انتماء لمصر والوطنه اذا كان اتولد هناك او عاش فترة من عمره هناك انه مشاعره ما تتحركش في بطولة زي بطولة كاس العالم وهو شايف منتخب مصر بيردد النشيد الوطني في الملعب. يعني صعب قوي، صعب قوي تتحكم في المشاعر دي. لو استراليا هي اللي كسبت برضو ده بلدي التاني، فالنتيجة مش هتزعل كده كده، بس كتشجيع لا، يعني لازم هشجع مصر.
7: يعني إذا أنا وبحس حالي مصرية هالقد، كيف يعني كيف الجالية المصرية هون؟ خلينا أنا وياك يا فارس كمان نصبح بالخير على الأسترالي المصري مريد ويليام وزوجته ماري محفوظ يلي انضموا لألنا بهالأثناء. صباح الخير.
10: صباح الخير سنة. صباح الخير فارس، كيف أحوالكم؟
7: إزيكم؟
8: إزيكم النهاردة؟ أهلا وسهلا. هاي ميري، صباح الخير.
11: احنا مبسوطين جدا ان احنا نبتدي اليوم مع اس بي اس ومعاكم، ف
8: الله يخليك.
11: Thank you very much ان احنا موجودين معاكم، ويعني بنصبح كده على بعض في بداية اليوم.
7: ده فرح لينا انا وفارس طبعا.
8: صباح الفل. الأجواء زي ما قالت بترا، يعني إذا إحنا مش مصريين حاسين حالنا قلبنا معلق بالملعب عم نستنى أداء الفراعنة، كيف شعوركم اليوم؟
10: هو شعور فيه اختلاط كبير جدا جدا، لأنه طبعا يعني أنت فريقين كبار جدا بيلعبوا بعض. ما فيش أي فريق في كاس العالم لما يوصل في كاس العالم نقدر نقلل من شأنه إطلاقا. أنت بتكلم أنه كاس عالم السنة دي كل حاجة فيه بتحصل، فرق كبيرة جدا جدا بتلعب فرق انت بتشوف انه ممكن تكسب، لكن تحصل المفاجأة، يحصل تعادل، يحصل نتيجة غير متوقعة، فكل شيء في كرة القدم وارد. لكن هو الموضوع في الماتش ده تحديدا ان انت فعلا قلبك هو اللي بيتحرك، يعني أنا هكون سعيد جدا جدا إنه أي حد من الفريقين أكيد يكسب، ولكن أنا شعوري هيروح مع بلدي الأم، وده شيء مفيش عليه كنترول، يبقى غصبا عنك.
7: يعني أنت كتير حلو صدقك يا مريد
10: أوتوماتيكيا. ده مش معناه إطلاقا إنه لو المنتخب الأسترالي كسب هبقى زعلان إطلاقا، بالعكس، أنت وطنك التاني وقاعد فيه، وبرضو المنتخب الأسترالي وصل لمرحلة متقدمة جدا وطور نفسه من كرة القدم جدا، ف هيبقى ماتش حلو جدا انك تتفرج عليه. هو توقيته بس اللي هيكون توقيت صعب شويه،
8: والمستوى متقارب مريد. هاي النقطه كتير حلوه، يعني مستواهم الفريقين اصلا متقارب، تصنيف الفيفا كمان متقارب. طب نسال ميري كمان نشوف كيف شعورها، شعورك بهالمباراه كيف راح تكون، كيف راح يكون شعورك ميري؟
11: هو انا بصراحه اول ما شفت ان الفيفا كونفيرمد ان مصر هتلعب مع استراليا انا ما كنتش عارفه اعمل ايه. يعني الخبر بالنسبه لي كان ليه يا جماعه في بلاد كتيره جدا ممكن تلعب مع بعضها. بس طبعا انا عندي كل التقدير والاحترام لبلد استراليا، لانه طبعا انا عايشه هنا وبلد جميله والفريق فريق كبير وطور من نفسه جدا. بس انا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: احنا كمان هنكون مبسوطين في كلتا الحالتين، لانه طبعا انا شايفة انه دي حاجة ميزة للشعب اللي عايش في استراليا، انه احنا هنفرح لو استراليا كسبت، بس طبعا هتكون الفرحة مختلفة ان بلدنا ووطننا اللي عايش جوه قلوبنا هو طبعا اللي يكون الفوز ليه.
4: وفي جنون كرة قدم، يعني مريد انت لك حوالي 23 سنة في استراليا، بس اكيد بتتذكر يعني ذكريات متابعة مباريات المنتخب المصري، بتتذكر انه وكلنا بنتذكر ونفتخر انه بطل افريقيا 7 مرات. خبرنا عن ذكرياتك مع متابعة كرة القدم بمصر.
5: شوف يا فارس، هو الحقيقة زي ما انت قلت انه المنتخب المصري الفرق الوحيد يعني اللي نقدر نحطه في الاعتبار على الترابيزة قبل الماتش مباشرة هو السجل ما بين المنتخب الاسترالي والمنتخب المصري، يعني سجل الكرة وكرة القدم. المنتخب المصري عنده سجل اكبر بكتير من المنتخب الاسترالي، بحكم ان كرة القدم في مصر وافريقيا والشرق الاوسط هي اللعبة الاولى، على عكس بعض البلاد كرة القدم مش اللعبة الأولى، وهي مؤخرا في أستراليا بقت لعبة من الألعاب اللي بتاخد حيز الانتباه. ولكن لو جيت اتكلمت زي ما بتقول مشكورا طبعا حضرتك، إنه منتخب مصر مع 7 كؤوس إفريقية يغرد منفرد في القارة الإفريقية ب7 أمم إفريقية، إلى جانب، ودي معلومة ممكن أقولها للسادة المشاهدين يمكن برضو تكون جديدة عليهم، هو إنه الدوريات في كل دول العالم خلصت مباشرة قبل كأس العالم اللي هو الدوري موسم 25-26. الدوري المصري يمكن ده هيكون بالنسبة للسادة المشاهدين شيء جديد، هو انه الدوري المصري قوته يجي في المرتبة 16 عالميا ما بين الدوريات، يعني من اقوى 20 دوري على مستوى العالم. واحنا لو جينا نتفرج على المنتخب المصري هنلاقي عندنا حد زي محمد صلاح، حد زي عمر مرموش، دول لعيبة لعبت في منتخبات أو أنا
4: أسف وتريزيجيه من فضلك
5: وتريزيجيه طبعا أنت متابع جيد جدا وتريزيجيه، بس باقي السكواد أو باقي اللاعبين هم لاعبين من الدوري المحلي. فده بيحطنا في إطار أن اللاعبين دول عارفين بعض داخليا، لعبوا مع بعض في نفس الأندية أو لعبوا ضد بعض،
6: وهيدا نقطة قوة
5: بالضبط، لأن هم بيعرفين بعض. فدي نقطة لازم نحطها في الاعتبار، لأنه اللي هيفرض نفسه في الملعب يوم السبت القادم بتوقيتنا إحنا هنا هيبقى مش بس اللعب، لكن هيبقى الخبرة ما بين المديرين الفنيين، لأنه كمان مدير منتخب مصر حسام حسن هو مش بس مدير المنتخب، هو مرن عدد من الأندية داخل وخارج مصر، شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 90، حقق مع منتخب مصر أمم أفريقيا 98 و2006. فحسام حسن برضو عنده خبرة اللاعب زائد المدير الفني. المدير الفني الأسترالي لازم أرفع له القبعة، لأنه وصل لمرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة متقدمة جدا للمنتخب الأسترالي، مرحلة مش مرحلة
6: صغيرة. بالفعل
5: مش سهلة خالص. الدور اللي احنا وصلنا له ده دلوقتي دور الإقصائي أو دور الـ32 في كأس العالم، لازم نحترم كل الفرق اللي متواجدة دلوقتي، لازم كل فريق يعمل حساب للفريق الآخر بشكل كبير جدا جدا. لكن أتمنى إنه الخبرة تفرض نفسها شوية في الملعب وتعمل فرق يوم المباراة.
6: هلأ من الخبرة بالملعب للخبرة بالبيت، وضروري اسأل ماري، ماري اليوم مين بيضبط إيقاع المنزل أكتر؟ مين الأكثر هدوءا أثناء المباراة؟ مين اللي بينفعل أكتر؟ هل بيكون في دموع؟ كيف بيكون جو الحماس بالبيت؟
3: هو إحنا الاثنين، هو السؤال طبعا صعب شوية بس أنا هكون honest يعني هو إحنا طبعا بنكون يعني متحمسين جدا، بس طبعا زي ما ذكرت في الأول هو مريد بيكون متحمس يعني أكتر بكتير، فأنا بحاول to calm him down لو في أي حاجة
6: خصوصا أنه الماتش بكير
4: وعندك شابين ميري بالبيت، يعني مريد والشاب الصغير الله يخلي لكم إياه كمان، يعني 2-1. كيف برضو متحمس وراح يتابع المباراة؟
3: طبعا جدا
6: بشويش بشويش، لأنه بيكون بكير، يعني ما بعرف إذا الجيران راح ينزعجوا، راح تلتقوا أكتر من عائلة أو لا ما نخليها هيك كوايت
5: في الوقت ده، هيبقى يعني صعب. أعتقد

0: كوايت كوايت شويه، وده برضو هيحتم عليا انه انا لازم يبقى حماسي في
1: منضبط
0: في كنترول.
2: اعتقد ده هيكون تدريب كويس جدا المباراه دي في الوقت ده يعني.
3: الا اذا ان شاء الله اذا بس يفوزوا مصر يعني بلاش تكون فرحه كوايت يعني عادي.
1: ما بيقدر
3: الدنيا عبوا الفرحه في كل مكان، خلي العماره والحي كله يصحى.
2: لا احنا حقيقي متحمسين جدا، بس احنا اهم حاجة ان احنا الروح الرياضية موجودة طول الوقت، واهم حاجة ان احنا نشوف مباراة يعني حلوة بمستوى حلو من الفريقين، وهنكون اكيد طبعا مبسوطين لاي فريق منهم ان هو يكسب. طبعا بغض النظر ان في جزء كده لمصر جوه قلبنا يعني.
1: خاص جدا
3: انتم راح تشجعوا مصر بس ما راح تزعلوا شو ما كانت النتيجه، يمكن هذا احلى شيء بالموضوع.
0: لا خليني اكلمك بشكل واقعي جدا يا فارس. في الوقت اللي احنا وصلنا ليه ده، سواء المنتخب الاسترالي او المنتخب المصري، ايا كان مين اللي هيكسب وايا كان مين اللي هيودع كاس العالم، ده تاريخ اللي بيحصل، ده تاريخ كبير للمنتخبين وخطوه هامه جدا جدا سواء هنا او هنا. فاحنا اوريدي في الوقت الحالي واحنا بنتكلم مبسوطين جدا للي حققوا الفريقين، سواء المنتخب الاسترالي او سواء المنتخب المصري. احنا يعني زي ما بيقولوا كده باللغه العاميه في رضا تام، لانه دول عملوا اللي عليهم ودول عملوا اللي عليهم ودول عملوا تاريخ ودول عملوا تاريخ، لان في نفس الوقت الاثنين دول او كمنتخبين او كبلدين بيحققوا حاجه في كاس العالم المره دي غير اي كاس عالم عدى قبل كده. فاحنا يعني سعداء بيهم جدا جدا في المرحله اللي احنا فيها.
1: يعني اللي عم بتقوله يمكن كلنا بنوافقك فيه، ولاول مره بهالاستحقاق بفتكر ما فينا إلا ما أكون مصرية، يعني القلب كله بيكون عم يهتف مصر مصر مصر مصر أم الدنيا، وطبعا مع المنتخب الوطني. في حال بتمنى لا، وقلنا أنه بهالمباراة ما في خسران، في حال خسرت مصر كيف رح تكون اللحظة الانفعالية؟ ونتمنى لا.
0: أنا بالنسبة لي اللحظة الانفعالية، وده بكلمك بمنتهى الأمانة مش على إني علشان في مداخلة تليفونية مع SBS، أنتوا عملتوا اللي عليكم يا رجالة وإحنا فخورين بيكم جدا جدا، كان نفسنا تكملوا أكتر من كده، لكن الطموح ملوش سقف، وأكيد بالشكل ده انتظروا المنتخب المصري في نسخات جاية تانية في كاس العالم. ونفس الموضوع للمنتخب الأسترالي، أنتوا عملتوا اللي عليكم، لأنه كمان في أستراليا الكرة ليست الرياضة الأولى، لكن باللي احنا فيه ده دلوقتي في استراليا وان احنا نوصل للدور ده هيبقى برضو نفس رد الفعل. لكن لو هتكلميني كمصري يعني وهروح لمصر لو حصل يعني اي خسارة، احنا فخورين جدا جدا باللي حققه المنتخب المصري والمدير الفني، يعني وصول لمنطقة معينة في كاس العالم عظيمة جدا جدا،
3: دخل التاريخ. وبالفعل يعني احنا عم نحكي عن احسن 32 منتخب كرة قدم بالعالم، منهم مصر لحسن الحظ، ومنهم استراليا، ومنهم الجزائر والمغرب، وهي ادوار اقصائية. يعني ما رح نزعل اكيد شو ما صار، منشجع مصر، منحب مصر، وكمان منحب السكروز. شكرا كتير مريد ويليام، كتير انبسطنا فيك وبميري، وكل التوفيق لمصر، وان شاء الله بنرجع نحكي معكم قريبا ان شاء الله بعد المباراة.
0: شكرا لكم
1: ويومكم
2: مليان بركة وخير،
1: ولكم كل الخير وكل البركة. شكرا من قلبنا لكم. الحوار المباشر ابتدى 1300 799 624، القلب بينقسم قسمين، أم الفرحة بتكون مضاعفة وما في خاسر بهيك مواجهة. فاصل إخباري مع زميل سليم الفهد ونواصل.
4: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الصين تتهم أستراليا بممارسة ألعاب جيوسياسية بعد توقيع اتفاقية أمنية مع فانواتو. واشنطن وطهران تستعدان لجولة محادثات جديدة في الدوحة وسط تحذيرات أمريكية من اللجوء إلى القوة. وفي مونديال 2026 باراغواي تتقدم بهدف للا شيء على ألمانيا في نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجري الآن.

0: AI has taken over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشام الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

0: مقتدى الحوار المباشر. الكلمة لألكن ومعكن على 1300799624. يا مصر بتعمليها ازاي؟ ولكن نحن مضطرين نوقف مع وقفة مع أحوال الطقس. سيدني طقس صافي لليوم، أقصى درجات الحرارة 20، ملبورن أمطار طيلة النهار و17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة و23 درجة، غربا في بيرث عواصف رعدية و17 درجة، 17 درجة أيضا في أديليد وأمطار متفرقة، كامبرا العاصمة عم تشهد أمطار متفرقة طيلة النهار وأقصى درجات الحرارة 15، 14 درجة في هوبرت وطقس ممطر. بنختم الجولة مع داروين وأمطاره و30 درجة بمقاطعة الشمال.
1: في أخبار الرياضة، بما أنه قلنا لكم أوريدي أن المباراة هاف تايم بين ألمانيا وباراغواي 1-0 لباراغواي، خلونا نحكي شوي عن مباراة المغرب وهولندا. الساعة 11 الصبح أكيد رح نتابعها باهتمام كتير كبير بغوادالاخارا، من المواجهات الأكثر تشويقا الحقيقة. في أشياء هيك تاريخية أحكي أذكر لكم إياها سريعا. في لعنة 2-1، يعني الفريقين مش أول مرة بتقابلوا، ثلاث مرات تقابلوا بمباريات رسمية ودية. هولندا فازوا مرتين وخسروا مرة واحدة. المواجهة الثانية بكأس العالم، يعني يلتقي الفريقان مجددا بهذا الكأس بعد 32 سنة، كانت آخر مرة بال94 بالولايات المتحدة، كمان فازت وقتها هولندا 2-1 بأورلاندو. رقم قياسي جديد باللا هزيمة الحقيقة، يعني هولندا عندهم سلسلة مباريات دون هزيمة بكأس العالم، 15 مباراة، 10 انتصارات و5 تعادلات. عشان نكون موضوعيين بهاي التغطية الرياضية، الفعالية المغربية واضحة في ركلات الترجيح، يعني إذا لما تحسم المباراة وتمددت وصلت لركلات الترجيح فبصير احتمالية الفوز المغرب أكثر ترجيحا. فريقين اثنين كبار، اثنين أقوياء، واثنين بدهم يسجلوا التاريخ، فكل التوفيق للمغرب. قد أحكي لهم أنه الاثنين، وكل التوفيق لأسود الأطلس. Good luck.
0: أسود الأطلس وبمواجهة مش سهلة كمان أمام الطواحين. إذن ينطلق الحوار المباشر من قلب الفيدريشن سكوير، هو فارس حسن، ومن المقر الرئيسي لأس بي أس في نورث سيدني في أرتار من أنا فترة طوق الهندي. اليوم الثلاثة واليوم يوم الحوار المباشر، واليوم عم نحكي هل القلب بينقسم قسمين أم الفرحة بتكون مضاعفة؟
1: سؤال كتير حلو. يعني استراليا والسكروز عم بدوروا على إنجاز تاريخي، أول مرة بنوصل إلى الأدوار الإقصائية، كذلك الأمر بالنسبة لمصر، تصنيف الفيفا جدا متقارب للفريقين، فإحنا أمام مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: فارس، مواجهة حلم اليوم لما تكون مواجهة بين وطنين، بين انتمائين، بين أم الدنيا مصر وبين وطن أم بالنسبة للكتار، أكيد ما في خاسر، ولكن القلب لمي بميل.
1: خلينا نشوف أسامة من سيدني شو رأيه بالموضوع. أهلا أسامة، صباح الخير.
0: هلا أسامة.
2: إيه بطلع.
0: يا هلا يا هلا فيك.
2: كيفك أنت؟
0: بخير.
2: الحمد لله. وكيف فارس؟
1: أنا تمام، مشتاقين كثير.
2: أهلا. كيفك أبو كوارث؟
1: يا هلا والله. مشتاقين والله، ومبسوطين كثير بكأس العالم، وعم نتابع، عم بتابع المباريات على الأس بي أس أسامة؟
2: طبعاً طبعاً. حلو. طبعاً. والله يعني مباراة الأردن مع كانت مع شو اسمه هاي الأرجنتين،
0: والهدف التاريخي،
2: الهدف التاريخي اللي صار، يعني كان جلالة الملك موجود ذيك الفترة ويطلع عليها، بس كان الغلط من الحكم، الغلط اللي صار في المباراة تبع الأردن هو الحكم، كان غلطان كثير من هاي الفترة.
1: بس مين تتوقع يفوز؟ مصر.
2: تمام تمام.
1: مصر أستراليا، مين تتوقع يفوز؟
2: مش سامعك أخي.
1: مين تتوقع يفوز بمباراة مصر وأستراليا يوم السبت؟
2: والله أعتقد إنه مصر قوية وأستراليا قوية، يعني احتمال يكون المصاري يصلوا إلى النهاية، محتمل.
1: يعني. المصاري الفريق المصري ولا مصاري الكراك؟
0: أسامة،
2: من جبت لي هاي؟
0: أسامة شكرا من القلب لك. شكرا من القلب، شكرا من القلب لك يا أسامة.
2: ولا يهمك ولا يهمك، أعطيك الصحة يا رب
0: ويعطيك كل بركة. يعني فارس مواجهة مش سهلة، رح نحكي أيضا عن المواجهة بين المنتخب المغربي أسود الأطلس والطواحين بتمام الساعة 11، ولكن مواجهة عاطفيا مش سهلة بين الفراعنة ومنتخبنا الوطني السوكروز، وبفتكر يعني بهالمباراة أكيد ما في خسر.
1: في شغلة كتير حلوة، هلأ إحنا بالشرق الأوسط بإفريقيا الشعوب بتتنفس كرة قدم، يعني هي الرياضة الأهم والأحلى واللعبة الشعبية. بأستراليا في رياضات تانية يمكن عندها شعبية أكتر، بس بالسنوات الأخيرة بترى آخر 10-15 سنة كمان it's picking up كرة القدم، ومش بس رياضة كرة القدم الرجالية وإنما النسائية أيضا. يعني عندنا السوكروز وعندنا الماتيلدز والفريقين كتير عم بحققوا إنجازات كبيرة.
0: فارس، مصر تتأهل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى بتاريخها، أستراليا حسمت الوصول لدور 16 مرتين، نتحدث عن 2006 و2022، تحدثت عن خبرة متقاربة بين الفريقين، في نقاط قوة عند كل منتخب، ولكن المواجهة ما رح تكون سهلة أكيد على أرض الملعب.
1: خلينا نشوف انت شو رايكم، مين بتتوقعوا يفوز بمباراه مصر امام استراليا؟ شاركونا على 1300799624، واذا حابين تعلقوا كمان على مباراه المغرب وهولندا كونها بعد يعني بضعه ساعات، كمان حابين نسمع رايكم. مباراه رح تكون جدا قويه، وطرفين الطرفين عندهم احتماليه تسجيل اهداف، يعني فاحنا اكيد امام مباراه قويه بغض النظر مين رح يفوز فيها.
0: شعبان لبى النداء، مصر مصر انت فين؟ بدنا الجالية المصرية تحكينا، تقلنا كيف رح تكون الأجواء بالبيت، كيف رح تكون الحماسة بالبيت، مباراة 4 الصبح بالتوقيت المحلي، يعني لازم تضلها بشويش، ما بعرف إذا رح نقدر نضبط عواطفنا. شعبان من ملبورن، صباحك خير.
3: صباح الخير بطرة، صباح الخير فارس،
0: ازيك؟
3: صباح الخير، الله يخليك الله يخليك، ودعونا
1: دعونا
0: مصر مصر مصر
3: مصر، الله يخليك. نتمنى السلامة طبعا لفريق المغرب ويعمل شغل كويس. تاني حاجة، انا لما عرفت ان مصر واستراليا هيلعبوا قلت احنا كده ضمننا الدور ال 16.
0: يا الله،
3: ان كان مصر هتخش او كان استراليا هتخش، فاحنا كده ضمننا دور الثانوي، دي مرحله كويسه جدا واحنا بنحب كده. تاني حاجه في الماتش، الصراحه انا ما اقدرش، بحب مصر مش حاضر بقى، يعني هشجع مصر 100% واخد بالكم، ويعني مش احنا اصبحتي هي طبيعه، اولا الكوره في دمنا، احنا اتخلقنا بالكوره، الكوره دي هي الحاجه الرياضه الوحيده اللي كل الناس بتمارسها، لان هي حتى فيهاش تكلفه، لو جبت شويه وماشي على بعضهم وربطتهم وعملتهم كورة الناس ممكن تلعب. فهي بالضبط كده، هي الشيء الجميل اللي الناس كلها بتشارك فيها ومجمعين الناس. حتى ماتش إيران ومصر كنا في عاملينه في الجمعية عندنا، في أكتر من 60 واحد كانوا قاعدين بينبسطوا، أطفال وأباء وأمهات، يعني بصراحة
1: بس يمكن هاي المرة توقيت المباراة شوي صعب على 4 الصبح، يمكن صعب الواحد يعمل تجمعات
3: كان بسنا كلنا نتجمع تاني زي يوم السبت.
0: بأي توقيت ما هيك، احنا اتخلقنا للكورة يا شعبان، شو حلوة هالكلمة منك، شو حلوة.
3: وصباحكم خير، ونتمنى الفريق المغرب ان شاء الله يشرفنا ويكمل، لان احنا يعني احب الاول، والفريق الجزائر ربنا،
1: واللي بوصل على دور ال 16، يعني انت عم تحكي عن افضل 16 فريق كرة قدم بالعالم، يعني وشو حلوه الجمله اللي قلتها، يعني مين ما فاز احنا واصلين على دور ال 16 بمصر او باستراليا.
0: شو حلو.
1: ثانك يو شعبان،
0: شكرا من القلب لك يا شعبان، صباحك نور. شو حلوة هالأجواء يا فارس، معنا عدد من الاتصالات
1: إيجابية.
0: فعلا on a very high note، بدنا أصوات أكتر من الجالية المصرية، أنتوا فين؟ بدنا نشوف الأجواء بالبيت كيف رح تكون. خلينا نصبح بالخير على جورج من سيدني. جورج يا هلا،
4: صباحكم رياضي، صباحكم كروي.
1: وانت رياضي كتير جورج، يعني فأتوقع أكيد بتتابع وتحب كرة القدم.
4: والله لك، وقت اللي بلشوا، أول ما بلشوا المغرب وأول فريق مين لعب معهم، أول فريق المهم نسيت، أنا ذاكرتي شوي عن تضعف أخي فارس.
1: أول مباراة والله تعرف أنا كمان مش متذكر، هلأ منشوف أول مباراة للمغرب مع مين كانت.
4: لكن أنت تجاوزتني بالعمر. أنا بالمباراة هاي قد ما كنت متشوق، وأنا الحقيقة رياضي، أنا من زغرتي من أنا وصغير رياضي، يعني بمارس كل أنواع الرياضة. حطيت قبل ما أتروق حطيت قرشين كليش ورصت الخبز قدامي وبلشت أكل، وأنا ما عم منتبه على حالي، فأكلت الرغيف نص ربطة الخبز وقرص الشنكليش راح كله يا فارس.
1: أول مباراة أمام البرازيل كانت واحد
0: صحيح وكانت
1: مش سهلة.
4: البرازيل ومين؟
1: والمغرب. أول مباراة أسود الأطلس كانت أمام المغرب أمام البرازيل 1-1، كانت إنجاز كبير طبعا.
4: أنا عندي كثير ملاحظات على المباراة هاي الحقيقة. أول شيء رح لكم أنه المنتصر بهالمباراة هاي قبل النتائج النهائية هي أفريقيا. لأنه وأنا شخصيا مع فرق الدول الفقيرة بحبهم هدول، يعني كل اللاعبين الأوروبيين كل الفرق الأوروبية نصهم أفارقة. الفريق الهولندي أنا عديتهم بالمباراة اللي أجروها آخر مرة، فيها سبع شباب سود.
0: بس يعني جورج، بين المواجهة بين الفراعنة والمنتخب الوطني السوكروز، أنت لمين راح تشجع؟
4: بس بدي أحكي بس ملاحظة.
0: يلا تفضل.
4: ملاحظتي هي إنه هالمباراة هاي الحقيقة أنا بالنسبة لي ما كتير شيقة، لأني شايفة مثل حلبة المصارعة، ما فيها غير التدفيش والدفش والقلب وما في مخالفات لألهم، مع أنه هاي دورة عالمية جدا شيقة ومحترمة. لازم تكون أي غلطة من أي شخص من أي لاعب من من من الطرفين دغري الحكم ياخذ موقف.
1: بدك تحكيم يكون أقسى يعني أو أكثر صرامة. Thank you George، مداخلة حلوة.
4: أنا مشان سؤال بترا، هلأ أنا قلت لك من الأول أنا مع الدول الفقيرة، وأنا أستراليا وطني، يعني إذا بصير حرب بين أستراليا وسوريا وأنا سوري مثلا، أنا بوقف على خط النار وبحمل هويتي السورية وجواز السفر الأسترالي وبنتحر.
0: ما بدنا مواجهات حتى بالرياضة. ها
4: حتى بالرياضة ما
0: بدنا مواجهات. شكرا من قلبنا لك.
4: أنا بتطور الفريق المصري، أنا بتطور الفريق المصري.
0: عنده حظوظ أكثر.
4: عنده حظوظ أكثر.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جورج. Thank you. ما بدنا نجيب سيرة الأفكار الانتحارية، بعرف إنك طبعاً عم تمزح، ولكن دائما إذا بدكم دعم نفسي اتصلوا بخط الحياة 1-3-1-1-1-4.
0: فارس من صبح بالخير على شيرين من سيدني.
1: يا هلا.
0: هلا يا شيرين.
1: كروية الشغف شيرين، تحب كرة القدم.
5: حبيبي الله يخليكم، صباح الفوز وإن شاء الله يا ربي ولو أنا كنت ويا النشانة، بس يعني لعبه وما في الكفاية. الحمد لله هو شاركه. صباح الفل عليك يا أبو الفوارس، يا أحلى بترة.
0: يا هلا يا شيرين.
1: صباحك ورد يا هلا. شو توقعاتك لمباراة مصر وأستراليا؟
5: والله هي مواجهة حتصير كلش قوية، واحتمال 80% راح تكون يعني بالإضافيات.
1: تتوقع يعني أشواط إضافية؟ خلينا توصل ضربات ركلات ترجيح بفوز المغرب. عندهم خبرة كبيرة بهالمجال.
5: أنا أتوقع يعني هي مصر، هي ولو أستراليا البلد الثاني بس هم أخوش يلعبون، بس أنت جاي تلاحظ يعني كل المباريات بالوقت الإضافي يهتفون يعني كل اللحظات الأخيرة، يعني كل قوتهم يعني يلعبون يعني بشراسة يعني.
1: آخر مثال هاي شفناه البرازيل كسر
5: يعني
1: قلوبهم
5: اليابانيين. كل الفرق يعني بصورة عامة. نتمنى الفوز لكل مشجع يحب فريقه، بس أنا أحب فريقي وإن شاء الله يا رب يفوز.
0: مين فريقك شيرين؟ ما حدا عم يسمع.
5: لا بتراها رح أخليها بقلبي.
1: لنشوف ببين بالأدوار النهائية فريقك.
0: شكرا يا شيرين.
5: والله أنا أتمنيت الأردن تفوز على الأرجنتين، بس يعني يلا
1: نقدر حبك كتير. ثانك يو.
0: شكرا لاعبين
1: المنتخب الاردني مبسوطين انها كانت مباراه مع ميسي اكثر من لاعب. احكي لكم هذا الجدل بركي بالمنوعات
0: ويلي اخذ كتير مساحه. فارس 1300799624 الكلمه لكم ومعكم. بدنا اصوات من الجاليه المصريه. انتوا فين؟ اتصلوا فينا لنفاصل ونواصل الحوار المباشر.
6: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
9: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
10: SBS Kickoff.
11: A new music station celebrating football anthems from around the world.
12: It's time for Africa.
10: It's live now
11: on DAB Radio, the SBS Audio app,
10: online and SBS On Demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
13: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
14: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
15: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
14: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: مكملين حوارنا المباشر ب Good Morning Australia على 1300799624. مباراة مش سهلة على الجالية المصرية بأستراليا، على الأستراليين من أصول مصرية. مصر الوطن الأم الشغوف بكرة القدم، بطل إفريقيا 7 مرات، في مواجهة أمام السوكروز. أنتوا مع مين؟
0: بالفعل فارس، أول منتخب عربي وإفريقي شارك بكأس العالم عام 1934 كان منتخب الفراعنة. بين أم الدنيا مصر وبين الوطن الأم، القلب لمين بيهتف؟ خلينا نصبح بالخير على مصطفى من بيرث. صباحك خير مصطفى.
16: صباح الخير. كيف
1: صباحك؟ ورد.
0: هلا هلا فيك يا مصطفى.
1: دائما تصحى بكير مصطفى.
16: دوامي شغلي صباحي، يعني أبدي الساعة بالست الدوام.
0: ونحن منرافقك بهالوعي بكير.
16: طبعا
0: القلب مع مين؟ مع السوكروز او الفراعنه يا مصطفى؟
16: السوكروز 100%. السوكروز
0: بفخر.
16: اي طبعا طبعا، لانه فريق يعني تعبانين عليه، مدربين بشكل ممتاز، ويعني اتمنى يطلع نتائج.
1: قد ايه بتتوقع النتيجه تكون؟
16: اتوقع 2-1.
1: 2-1. أبتتوقع مباراة قوية يعني بكل الأحوال.
16: أتوقع لأنه ذكر هوز من الأول، يعني مو المرة ما أعرف ليش يعني ما كانوا متابعين انتظاراتهم، بس صورة عامة من قبل، من أيام اللي كنا بالعراق كنا نشوفهم لعبات قوية، لعب قوي حلو لعب.
0: أداء ممتع. شكرا يا مصطفى ورح نشوف توقعاتك أداء رح تصح على أرض الواقع. وصباحك خير وبركة ولكل مستمعينا في بيرث.
1: دائما أحكي معنا. Thank you مصطفى, شكرا جزيلا. رح نروح من بيرث نرجع على سيدني نسمع من إيهاب. أهلا يا إيهاب, صباح الخير.
0: هلا إيهاب.
12: صباح الخير يا بيترا ويا فارس.
0: صباحك نور وفل وياسمين.
12: الله يخليك. انت المفروض يا بيترا عماله تقولي لي يا مصريين انتوا فين, المفروض تغنيها لنا, تقولي انت فين والحب فين.
0: راح غني لك بالمباراه اكيد.
12: الله يخليك الله يخليك.
0: القلب بيهتف مصر.
12: أنا الله يخليك. انا كمان نفسي مصر تكسب, بس الموضوع صعب. يعني انا دي بلدي مصر اللي انا مولود فيها, وانا دي بلدي اللي انا عايش فيها. ويعني الواحد محتار يشجع, بس طبعا انا اوزادر لو مصر تفوز, لان طبعا دي حاجه تاريخيه ما حصلتش قبل كده. المفروض يعني يكبروا بخاطرنا شويه ونخش دور ال 16 يعني.
1: يا رب احنا نامل ذلك. عم نحكي من اول حلقه ما حنزعل يعني اذا استراليا فازت, بالعكس
0: ما في خسر
1: كثير.
12: بالضبط كده, حتى لو استراليا فازت ما
1: اكيد نطلع كسبانين بكل الاحوال.
12: بالضبط, هو المشكله اللي بعدين اللي هنقابله بعد كده الارجنتين. فكلتا الحالتين راح نطلع
0: واحده واحده. خلينا نبلش نركز على هيدي المباراه
12: شوية.
0: ايهاب شكرا ليك من قلبنا. وراح نختم مع شكرا يا ايهاب. راح نختم مع جليله من كوينزلاند. جليله انا ناطرتك. جليله
17: صباح الخير.
0: صباحك فل. تحية مصر
17: والله.
0: وحشتيني خالص.
17: وانتو كمان والله. بس انا عايزة اشتكي للابليكيشن على طول بتقطع وخلتني اجيت سيك اوف ات. فانا يعني
1: اعمل ايه؟ اكيد اكيد نحكي
17: دوت. يعني انا فعلا يعني بين كل كلمتين يقطع, فانا مش عارفه اعمل. عملت غلغيت الابلكيشن ورجعت حطيتها تاني. مش عايزه اقطع منكم كلام. انا على الهواء ولا لسه؟
0: انت على الهواء. يلا
1: جميل.
17: اوكي صباح الخير عليكم. وانا يعني مش قادره اعبر لكم عن سعادتي ان مصر هتقابل استراليا. مصر هي امي. مش هقدر اقول ان انا هشجع استراليا قوي, بس استراليا عندها حاجات كتير تفرح بيها. مصريين محتاجين يفرحوا, محتاجين يفرحوا. وطبعا النهارده ماتش المغرب, اتمنى لهم كل التوفيق عشان هم بيمثلونا كلنا. وان شاء الله مصر تعمل مباراه كويسه.
0: يا رب يا رب يا جليله.
17: وحشتوني جدا جدا جدا والله.
0: وانت وحشتينا.
17: انا مش عارفه اعمل ايه عشان اسمعكم.
1: خلاص
0: رح نوصل صوتك يا جليله من كل بلد.
1: اسمعينا على وسائل الاستماع الرقميه الثانيه كمان جليله.
17: ان شاء الله
1: نشوفك على.
0: بنختم مع عادل بشكل سريع. عادل 10 ثواني. صباحك خير.
18: يا صباح الفل ونهاركم فل ان شاء الله. وان شاء الله مصر تغلب باذن الله.
1: يا حلو صبح عشان نغني لهم والله وعملوها الرجاله التنين الجاي ان شاء الله.
18: والمغرب ان شاء الله باذن الله تغلب ان شاء الله.
0: يا رب يا رب. شكرا ليك يا عادل.
1: تعالوا نتذكر امجاد مصر بكره القدم بالامه كاس الامم الافريقيه تحديدا. نسمع الاغنيه ولكن خلونا نودعكم. شكرا كثير على اتصالاتكم.
0: شكرا لكم. ينتهي الحوار المباشر يتجدد كل ثلاثاء الى غرفه الاخبار.

0: في عناوين هذه النشرة: ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل، الصين تتهم أستراليا بممارسة ألعاب جيوسياسية بعد توقيع اتفاقية أمنية مع فانواتو، وواشنطن وطهران تستعدان لجولة محادثات جديدة في الدوحة. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل في وقت تتضاءل فيه الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، وأعلنت الأمم المتحدة التي تخشى ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي أنها سترسل 10,000 كيس لحفظ الجثامين إلى فنزويلا، معربة عن أملها في أن لا تصل الحصيلة النهائية للضحايا إلى هذا الرقم. من جهتها قالت الحكومة الفنزويلية إن أكثر من 2600 من عمال الإنقاذ من مختلف أنحاء العالم يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ، فيما قالت نائبة رئيسة الإكوادور ماريا خوزي بينيتو إن بلادها تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا تشمل المياه ومعاجين الأسنان وفرش الأسنان والصابون.
1: Civil society is sending a 50 metric ton plane of aid to Venezuela. That's being organized by civil society and the private sector. We are sending about one plane with aid per day. We also have rescue workers, as you know, at the site of the earthquake, and we will continue to accept whatever people bring in terms of aid for the earthquake victims in Venezuela.
0: حذرت الصين أستراليا من الانخراط فيما وصفته بالألعاب الجيوسياسية، وذلك عقب توقيع كامبرا اتفاقية اقتصادية وأمنية طال انتظارها مع فانواتو. وتحظر الاتفاقية إنشاء أي قاعدة عسكرية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، كما تنص على أن تتشاور فانواتو مع أستراليا عند النظر في أي مشاركة لطرف ثالث في مشاريع البنية التحتية الحيوية، لكنها لا تمنح كامبرا حق النقض الفيتو كما كان مقترحا في البداية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكول إن هناك مخاوف من أن تكون الاتفاقية تستهدف الصين.
2: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries will contribute to the development and stability of the island region, not target any third party or be used as a tool for geopolitical rivalry.
0: قال القيادي في حزب الأحرار أندرو هيستي إن الائتلاف يسعى إلى تمييز نفسه عن حزب أمة واحدة، محذرا من دعوة زعيمته بولين هانسن إلى ما تصفه بالمجتمع أحادي الثقافة. وكانت هانسن قد أعلنت في خطابها أمام نادي الصحافة الوطني قبل أسبوعين إن سياسة التعددية الثقافية فشلت، ودعت بدلا من ذلك إلى أن تصبح أستراليا مجتمعا أحادي الثقافة. وأظهرت نتيجة استطلاعين للرأي أجريا في الأسبوع الذي أعقب الخطاب تراجع التأييد المشترك لحزب أمة واحدة والائتلاف، إذ انخفض إلى 46% في استطلاع اليوس بول وإلى 47% في استطلاع ريد بريدج. وقال هيستي إن مصطلح أحادي الثقافة ليس مفيدا.
3: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous. And I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together. And the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
0: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها عقدت أول اجتماع مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز منذ توقيعها اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. ويعد مستقبل المضيق أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات بين طهران وواشنطن في ظل دراسة إيران فرض رسوم على عبور السفن، وهي رسوم لم تكن مطبقة قبل الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في وقت سابق من هذا العام. في المقابل أرسلت الحكومة العمانية التي تتقاسم السيادة على مضيق هرمز مع إيران رسائل متباينة بشأن ما إذا كانت ستفرض مستقبلا رسوما لإدارة الممر المائي. في غضون ذلك جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن ممثلين عن الولايات المتحدة في طريقهم إلى الدوحة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران وهو ما لفته طهران.
4: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: أعلن لبنان أن إسرائيل انتهكت بنود الاتفاق الذي وقعته معها الأسبوع الماضي على طريق التوصل إلى اتفاق سلام. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد يوم أمس الاثنين، في حين لم يؤكد الجيش الإسرائيلي وقوع الضربة. وفي هذا الإطار يقول مراسل أس بي أس عربي في بيروت أنطوان سلامة:
5: ميدانيا الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تزال تحلق فوق بيروت وضواحيها، كذلك لم يتوقف القصف المدفعي الكثيف الذي طال في الساعات الماضية مجرى أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني. سارعت إسرائيل إلى الإعلان أيضا عن تدمير نفق مهم ضخم تابع لحزب الله في بلدة مجد الزون، مؤكدة أنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالعمل.
0: وفي المقابل قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك أن الاتفاق الإطاري مع لبنان يمكن أن يشكل أساسا أوسع لتحقيق السلام مع دول الجوار، لكنه شدد على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وحزب الله. ودعا هيرتسوك في كلمة أمام البرلمان الروماني المجتمع الدولي إلى دعم جهود إحلال السلام في المنطقة.
6: Israel is not opposed to a diplomatic outcome of the war. On the contrary, we seek peace. We dream of peace on all frontiers. It is our fondest hope and deepest yearning. But Iran's desire to become a nuclear threshold state is a tangible threat to Israel. And Iran's audacity to dictate the future of Lebanon undermines the possibility of moving towards peace.
0: أستراليا أدلى رجل الأعمال البارز ستيفن لوي بشهادته أمام الهيئة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية، داعيا شركة التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عن انتشار خطاب الكراهية عبر منصاتها. وقال لوي إن شركة التواصل الاجتماعي يجب أن تحاسب على المحتوى الذي ينشر عبر منصاتها.
7: You can't put in the Australian. You can't publish in the Australian. They want to kill somebody, but you can do it on social media, and either leave it there or pull it down with almost no repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
0: في أخبار مونديال 2026 وفي المباراة الجارية الآن بين باراغواي وألمانيا، لا زال التعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين سيد الموقف حتى الآن في الدقيقة 75 من المباراة. وقبل ذلك فازت البرازيل بصعوبة على اليابان بهدفين إلى هدف واحد لتشق طريقها إلى دور 16. كما من المتوقع أن يلتقي منتخب المغرب وهولندا في مباراة ضمن دور 32 في الساعة 11 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 17، ملبورن أمطار أيضا 17 درجة، هوبرت أمطار متفرقة 15، كامبرا أمطار 16، سيدني أمطار متفرقة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: block party of the summer. Then somebody shows up with a purple box of My Mochi ice cream. Instant crowd favorite. My Mochi is cool, creamy ice cream wrapped in soft, chewy dough. It comes in next level flavors like strawberry, mango, cookies and cream, and cotton candy. It steals the show before the fireworks even start. This Independence Day weekend, don't just bring dessert. Bring My Mochi ice cream and taste the joy.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
4: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
6: شوكت يعني أخذت الصدمة.
4: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: فهي صفعة معنوية.
5: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لكرم مشاركتكم، شكرا لأنه عم ترافقونا بهالأجواء الاستثنائية من موطن كأس العالم. SBS الراعي الحصري والمجاني لهذا العرس الكروي. هدف التعادل بين ألمانيا والباراغواي قد تكلل بالدقائق الأخيرة. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
6: ومن سيدني بترا طوق الهندي، يسعد صباحك بترا وصباح كل الأحبة اللي معنا على السماع. اليوم 30 حزيران يونيو، بكرة 1 تموز يوليو، يعني وكثير من التغييرات ستدخل حيز التنفيذ، بنحكي عنها إن شاء الله في حوارنا المباشر القادم. فمن أجل تغييرات 1 جولاي ل 2 جولاي بنشوف ما يمس حياتكم بشكل مباشر، يعني ما يتعلق بالرفع الحد الأدنى للأجور وتغييرات على السوبر أنيويشن، وحتى تغييرات تطال إجراءات المتبعة لضبط السكامرز أو المحتالين.
5: بالفعل فارس، وكان من الملفت اليوم اتخاذ الحكومة الفيدرالية إجراءات برفع سقف الغرامات على شركات تكنولوجيا غير الملتزمة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام إلى 99 مليون دولار.
6: الفيول اكسايز او هذا الخصم، الفيول اكسايز ريليف اللي بلش من شهرين مع الحرب في الشرق الاوسط، سيتم تخفيضه، يعني كان 32 سنت الى فتره، فعم نشوف اسعار مشتقات نفطيه الحقيقه لنا زمان ما شفناها. توقعوا من بكره تعاود اسعار البنزين لترتفع بشكل طفيف
5: شوي وشوي، ولكن يعني نتابع كل التطورات الاقتصادية حتى بالداخل الأسترالي لا تغيب عنا، وإن الأنظار أيضا على الشرق الأوسط وكل التطورات من العاصمة بيروت مع مراسلنا هناك أنطوان سليمي.
7: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
6: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي في لبنان أنطوان سلامي. أهلا بك أنطوان، ويسعد صباحك من أستراليا.
8: تحياتي من بيروت.
5: هلا أطوان.
6: يعني أطوان، على ما يبدو لبنان انتقل سريعا من توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية إلى مرحلة التطبيق، وكان ملفتا أنه تم الكشف في صحف إسرائيلية وربما في وسائل إعلامية أخرى على الملحق الأمني السري المرفق مع اتفاق مع هذا الاتفاق الإطاري. ماذا ورد في هذا الملحق يا ترى؟
8: حدثان بارزان قفزا إلى الواجهة بعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن. الأول الكشف عن الملحق الأمني السري كما ذكرت للاتفاق، والذي نشرته وسائل إعلام أمريكية ولبنانية وعربية وإسرائيلية. الملحق السري يتألف من 5 بنود، لعل أبرزها البند الأول الذي يحدد المناطق التجريبية وآلية التنفيذ، وفيه اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها، والتأكد من إخلاء المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، ونشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتبقي السيطرة الحصرية على المنطقة لمنع عودة الأنشطة المسلحة غير الحكومية. ويلتزم الجيش في أحد بنوده باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله. وفي بند إعادة الانتشار الإسرائيلي تدريجيا، فرهنا بالإنجاز الناجح لعملية نزع سلاح حزب الله والمجموعات الغير حكومية الأخرى وتفكيك متفق عليها وقابل التحقق، تلتزم إسرائيل بخفض تدريجي مشروط بالظروف ومتدرج، ثم إعادة انتشار نهائية لقواتها من الأراضي اللبنانية، أي الانسحاب الكامل، على أن يحقق لذلك ويتدرج عبر مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. وحتى إذاعة هذه الرسالة مباشرة على إذاعتنا لم تكذب أي حكومة معنية لبنانية إسرائيلية وأمريكية هذا التسريب. الحدث الثاني تمثل بسرعة مفاجئة وفي تخطي انتقادات الثنائي الشيعي اتفاق الإطار الموقع في واشنطن. فقد بدأ قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر محادثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وما يلفت الانتباه أنه وصل إلى لبنان قادما من إسرائيل، حيث سيقدم في بيروت توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين والذي سيجري تنفيذه بإشراف أمريكي. والملاحظ أن كوبر رافقه في لقاءاته مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان، ورئيس فريق الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد. أي أن المباحثات في شقها الأكبر تركز على الجوانب الأمنية التطبيقية من اتفاق الإطار. في هذا الوقت سحب الرئيس نبيه بري وحزب الله فتيل الشارع تجنبا للفتنة، لكن الرئيس بري كما قيادات في الحزب واصلت انتقاد اتفاق الإطار، حتى أن الرئيس بري وصفه بأنه إملاءات، معتبرا أنه أسوأ ب10 مرات من اتفاق 17 أيار، مؤكدا أن الاتفاق لن ينفذ، قائلا هيك منه لحاله لا ينفذ. وفهم مراقبون من كلام الرئيس بري أن الاتفاق لن يسقط بالقوة بل من تلقاء نفسه. في هذا الإطار أكد نائب رئيس المجلس السياسي حزب الله محمود قماطي أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولد ميتا، معتبرا أنه يستحيل أن يطبق. وقال قماطي إن الحزب لا يرى أن الاتفاق يستحق النزول إلى الشارع بتحرك شعبي ضخم، رافضا خلق أي مشكلة في الداخل اللبناني. أضاف أن حزب الله كما حركة أمل ليس بوارد استقالة من الحكومة في الوقت الحالي.
5: أطوان، برغم الإصرار اللبناني والأمريكي على المضي في تطبيق اتفاق الإطار، إسرائيل تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار، ما يثير علامات استفهام واسعة اليوم حول قدرة هذا الاتفاق على الصمود ميدانيا وسياسيا. كيف يقرأ استمرار هذه الخروقات وما الواقع الميداني في بيروت في هذه الساعات؟
8: يقرأ بأن إسرائيل تواصل هذه الخروقات وهي تتسلح ببنود إن كان في اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي يعطيها الحق الاستباقي في الدفاع عن نفسها، وإن كان في اتفاق الإطار. ميدانيا الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تزال تحلق فوق بيروت وضواحيها، كذلك لم يتوقف القصف المدفعي الكثيف الذي طال في الساعات الماضية مجرى أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني. سارعت إسرائيل إلى الإعلام أيضا عن تدمير نفق مهم ضخم تابع لحزب الله في بلدة مجد الزون، مؤكدة أنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالعملية قبل أن تعلن لاحقا عن استهداف مسلحين ومنصات صاروخية في جنوب لبنان، كما استمرت في عمليات تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الثقيلة مثلا في بلدة الخيام، كما أغارت على مواقع لحزب الله. في المقابل أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وأفاد الحزب في بيان رسمي له أن المقاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها، كما جاء في بيان حزب الله.
6: نعم أنطوان، نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بموضوع شغل الحقيقة السوشيال ميديا ورواد مواقع

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: شقيقها زياد، وشاع أنها مرت بمحطات من التباعد والفتور والقطيعة أحيان. اختارت ريما أن ترد على كل تلك الروايات بنص طويل ذكرت فيه مراحل التباعد والخلافات، أي أقرت بالتباعد والخلافات بينها وبين زياد، وانتقدت ريما الكثير من البرامج وإحياء ذكرى زياد، وكشفت أن الكثير ممن يتكلم عن شقيقها لا يعرفه. ولكن أبرز ما قالته عن شقيقها زياد عبارة لامعة، وهي: أنا لا أحبه، أنا أعبده. عبارة لريما اختزلت حجم التقدير والانبهار والمحبة لزياد، وأعادت التفكير بأن ما يتداول عن العلاقات العائلية الرحبانية لا يعكس دائما حقيقة المشاعر، وأصرت على وصف عائلة عاصي وفيروز بأنه بيت محبة. رحل زياد الرحباني في 26 تموز 2000 السنة الماضية كأبرز المبدعين في تاريخ لبنان الحديث، بينما تستمر أعماله الإبداعية حية. جاءت كلمات ريما لتؤكد أن حضور زياد لم يكن فنيا فقط، بل كان أيضا حضورا عميقا في قلوب أقرب الناس إليه. في النهاية ربما كانت جملة ريما الرحباني أبلغ مرثية يمكن أن تقال، وهي: لا أحبه، أنا أعبده.
4: لا أحبه، أعبده، وليبقى هذا البيت بيت المحبة، يعني هو المساحة الجامعة في هذا الوطن. شكرا من القلب لك مراسلنا من بيروت أنطوان سليمي. غدا ننتقل إلى أم الدنيا مصر برسالة أسبوعية مننطرها مع مراسلنا محمد الشاذلي.
5: عم تسمعوا Good Morning أستراليا على SBS عربي، اليوم 30 حزيران يونيو، وإحنا معكم حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي.
4: نحن معكم وأنتم معنا، وشكرا على هالرفقة الحلوة. 1-1 تعادل إيجابي بين ألمانيا والباراغواي. الأنظار بتمام الساعة 12 على مواجهة أسود الأطلس، الساعة 11 بحسب توقيت المحلي فارس، يعني مواجهة أسود الأطلس مع الطواحين. والأنظار كلها ليوم السبت، بفتكر يعني القلب رح يكون فرحته مضاعفة يا فارس.
5: بالفعل يعني إن إحنا كتير فخورين الحقيقة بالمنتخبات العربية كلها الثمانية اللي شاركت وبالثلاثة اللي ضلوا إلى هذا الدور، يعني كل التوفيق لمصر، المغرب والجزائر. نتوقع منكم أداء رائع، وطبعا حبايبنا السكروز إحنا يعني قلبنا معاكم، نتمنى لكم كل التوفيق أكيد، يعني هاي ما فيها جدال.
4: خليكم معنا بعد جعبتنا العديد من الإضاءات، فاصل، ومن ثم ننتقل إلى غرفة الأخبار مجددا، والزميل سليم الفهد عم تسمع Good Morning Australia.

نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. انتهاء الوقت الأصلي لمباراة ألمانيا وباراغواي بالتعادل بهدف واحد، وبذلك تصبح أول مباراة في مونديال 2026 تذهب إلى التمديد للوقت الإضافي. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل، والصين تتهم أستراليا بممارسة ألعاب جيوسياسية بعد توقيع اتفاقية أمنية مع فانواتو.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، ورح أبدأ الجولة مع داروين. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 30 بمقاطعة الشمال، أمطار طيلة النهار في هوبارت و14 درجة، 15 بالعاصمة كامبرا وأيضا أمطار طيلة النهار، أديليد أمطار متفرقة و17 درجة، عواصف رعدية في بيرث وطقس تدريجيا يتحول إلى مشمس و17 درجة، 23 في بريسبن وأمطار متفرقة، ملبورن أيضا أمطار متفرقة و17 درجة. بختم الجولة مع سيدني وشمسيتا، شمس الخجول لليوم و20 درجة مع طقس غائم جزئياً.

0: خلونا في آخر وقفاتنا الرياضية نركز شوي على مباراة المغرب وهولندا المرتقبة الساعة 11 بتوقيت ساحل الشرقي على SBS وعلى SBS On Demand. لقاء يتسم بالندية حقيقة، يعني من أقوى مباريات هاي المرحلة وأكثرها ترقبا، وفيه اهتمام جماهيري واسع يعني على مستوى العالم، لأنه منتخب المغربي منتخب جدا قوي ووصل على نصف النهائي ببطولة كأس العالم السابقة، وطبعا منتخب هولندا طواحين يعني عندهم ستريك فوز حوالي 10 مباريات، 15 مباراة ما خسروا، يعني 5 تعادل و10 فوز، فمحطة كروية طبعا منتظرة. تحليلات الـ AI ذكاء الاصطناعي بتحكي انه المنتخب الهولندي داخل بأفضلية نسبية على مستوى الخبرة، يعني بالأدوار الإقصائية تحديدا بيقدر يفرض أسلوب الاستحواذ، ويعني مع تنوع واضح بالحلول الهجومية، ولكن طبعا المنتخب المغربي عنده انضباط تكتيكي بيقدر يتحول بشكل سريع من الدفاع إلى الهجوم، فيعني حتى الـ AI ما قدر يحسمها كتير، وعم بحكي اليوم إنه الفريقين كلاهما عنده فرصة كتير كبيرة.
1: فارس رح نشوف، وأكيد بنتمنى يعني لمنتخب المغرب لأسود الأطلس كمان أداء على قدر التوقعات وعلى قدر يلي أظهروا أيضا بهالعرس الكروي. إلى إضاءة تانية لليوم فارس، know before you share، ويمكن هالأربع كلمات لحاله نافذة لكل واحد منا.
0: بالفعل بترا، خلينا نعرف أكثر عن هذه الحملة والمجلس العربي أستراليا والناطقة باسم الإعلام لوبيتا فارس في حديث لي محمد الغزي.
2: هل سبق أن وصلتك رسالة على واتساب تطلب منك أن تشاركها فورا، أو صورة صادمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتبين لاحقا أنها قديمة أو مضللة؟ في زمن باتت فيه الأخبار والصور ومقاطع الفيديو تصل إلى هواتفنا خلال ثوان، أصبح التحقق من المعلومات مهارة لا تقل أهمية عن القدرة على الوصول إليها. ومن هذا المنطلق أطلق المجلس العربي الأسترالي بالتعاون مع اتحاد مجالس المجتمعات الإثنية في أستراليا فيكا حملة Know Before You Share، اعرف قبل أن تشارك، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الإعلامي داخل الجالية العربية ومساعدة الناس على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، إلى جانب التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني. وضمن أنشطة الحملة شهدت فيرفيلد في سيدني ورشة عمل تفاعلية ركزت على التحقق من الأخبار والصور والرسائل المتداولة عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. وللحديث أكثر عن الحملة والورشة تنضم إلينا السيدة لوبيتا فارس، مديرة الإعلام والمعلومات في المجلس العربي الأسترالي. مرحبا بك لوبيتا.
3: مرحبا.
2: بداية، ما هي حملة أعرف قبل أن تشارك؟
3: أوكي، الحملة هي وعي من قبل فيكا مثل ما تذكرت، نحن مشتركين فيها تنمثل الجالية العربية. عنا ثلاث محور: ورش عمل فيس تو فيس مع الجالية، في عنا أونلاين جايد بالإنجليزي وبالعربي اللي راح تكون على الويب سايت تبع Arab Council Australia، وفي عنا social media campaign بالتعاون مع شركاء تبعونا من العالم الإعلامي.
2: طيب، ما الذي دفعكم إلى إطلاق هذه الحملة؟
3: الهدف هو نعطي الجالية الأدوات تيعرفوا بشو يوثقوا وبشو ما يوثقوا ويصدقوا أونلاين بالواتساب بالسوشيال ميديا وبالسكامز وبالأسماس. سو نحن حبينا نشترك مع فكة مثل ما تذكرت بالحملة ضمن الكولد كوميونيتيز، يعني الكوميونيتيز اللي ما بي يعني أول لغة مش لغة الإنجليزية. واشتركنا بفيز 1 اللي كانت الكونسلتيشن بلان. بالكونسلتيشن بلان شفنا أنه ما بيعرفوا العالم بمين يوثقوا أونلاين وبالسوشيال ميديا، ما بيصدقوا كل شيء بس خايفين يصدقوا كل شيء. ففي كذا كذا طريقة أنه حبينا نوعيهم هالشي ونفوت أكتر بالحملة. وفي إشياء بتعرف، في سكامز كتير، سكامز صاروا، وفي AI، وكانوا عتلانين هم هالإشياء. سو بس خبرونا هالشي الجالية بالconsultation plan، حبينا نكمل معهم ونفوت بtraining ومعلومات جديدة لقلون ورش عمل مثل ما تذكرنا.
2: نعم. طيب ما أبرز المخاوف التي تجدون أثرها لدى أفراد الجالية العربية خلال مشاورتكم معهم؟
3: أكتر شيء مثل ما قلت خايفين مين يوثقوا بمين بيوثقوا. مثلا أكيد بيوثقوا الأصدقاء والعائلة بالشيرينج، بس بيجيهم كتير إشياء. بتعرف الجالية بيحبوا يعملوا تشاتينج وشيرينج على واتساب أكتر شيء نحنا، فبيوصلوا لبعضهم إشياء وخايفين إنه بركة وصلوا شيء غلط، اشتركوا بشي غلط، عم بيفوتوا بسكامز ما بيعرفوا فيهم وعم بيخسروا، أكيد عم بيخسروا مصاري. فبيعرفوا إنه في مشكلة بس بدهم يعرفوا كيف ما يفوتوا بالمشاكل.
2: طيب برأيك لماذا أصبح الوعي الإعلامي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ وهنا أتحدث عن أهمية الميديا ليترسي.
3: So media literacy، الوعي الإعلامي كتير مهم هلا، ولأنه الإعلام كتير تغير. مثلا الجالية الكبيرة بالسن بيعرفوا إنه في أخبار على التلفزيون، في أخبار بالجرايد، بس هلا كل إنسان اللي عنده سمارت فون مثل ما بتعرف بيصير كونتنت كريتور، يعني في هو يعمل يخترع ميديا وينشره. هاي ما بتعني إنه كل شيء غلط أو خطأ، بس بيعني إنه نحنا حتى الناس اللي بيفهموا وبيفوتوا بالموضوع كتير صعبة نميز شو الصح وشو الغلط. صار الميديا ليترسي بخلي الإنسان يميز ويعرف كيف بده يعرف المزبوط من الغلط ومن وين بده يلاقي المزبوط. وإذا حدا وصل له شيء يعني صارت شغلة يومية بالحياة.
2: طيب حدثينا عن ورشة العمل التي شهدتها فيرفيلد، ما الهدف منها؟
3: الهدف مثل ما قلت كان في بفيز 1 من الحملة خبرونا الناس اللي اشتركوا انه عتلانين هم هالشي، عتلانين هم شو عم بيفوتوا بسكامز وشو بدهم يسدوا اونلاين والصور والاي اي. اشتركوا معنا هلا بالتريننج. هاي كانت كتير حلوة، كانت ورشة عمل هاندز اون يعني فيس تو فيس، ومنا كتير فيها معلومات هيك تكنيكال، بس فرجيناهم من تليفوناتهم هن إذا إجاهم شي مسج أو إجاهم صورة كيف بدهم يشوفوا يعملوا verification إنه هيدي الصورة مزبوطة. والمسج مثلا من الـ ATF كتير منهم إجاهم إشياء من البانكس، كيف بدهم يعرفوا إذا هيدي مزبوطة أو لا. في كذا طريقة علمناهم مثل ما قلت hands on، يعني استعملوا الإشياء واقعية وعرفوا كيف بدهم يميزوا إذا مزبوط أو غلط. أكتر شيء خبرونا إنه هن ما بيوثقوا بشي بقى، يعني ما في شيء بهالأيام عم يوثقوا فيهم، سو هالورشة خلتهم شوي يعرفوا كيف يوثقوا.
2: تحدثتم كثيرا عن تأثير المشاعر مثل الخوف أو الغضب في انتشار المعلومات المضللة، كيف يحدث ذلك عمليا؟
3: المعلومات اللي بينتشروا بالسرعة هن اللي أكتر شيء بخلوا الإنسان ينفعل بالمشاعر. يعني بتشوف إشياء بخليك it's very urgent وبخليك تحس بغضب أو خوف، دغري واحد بده ينشره ويبعته لصاحبه أو يبعته لحدا بيعرفه، وهول اللي بينتشروا كتير بالسرعة. فهيدا كتير مهمة، بس it's human nature، يعني نحنا لشعوريا it's a reflex، we want to react straight away، فبننشرون دغري. فديس هاي الحملة بتعلم العالم يوقفوا ويهدوا، يعني إذا بتحس بهالمشاعر دغري هاي علامة إنه توقف، يعني pause ما تنشر وفكر، ومنفوت فيها كيف بدهم يفكروا وشو بدهم يسألوا حالهم قبل ما ينشروا. إذا بتنفعل يعني لازم توقف، يعني نو بيفوش، تأكد قبل ما تنشر.
2: ما العلامات اللي ينبغي أن تدفع شخص ما إلى التشكيك في رسالة أو خبر وصلت أو صورة ربما وصلت عبر الهاتف؟
3: في كذا warning sign غطينا عنهم حكينا عنهم بالورشة عمل. يعني إذا في شيء urgent يعني في شيء طارئ حدا بيبعث لك مسج share immediately hurry قبل ما تروح أو شيء طارئ هيك هول إذا بيخليك تحس ب urgency أو بحس مثل ما قلنا قبل بمشاعر هيك غضب أو خوف لازم نوقف. يعني هو الwarning signs. في إشي كمان صور اللي نحن أكتر شيء منفكر الصور يعني صحيح يعني هيدي الصورة مزبوطة يمكن تكون مزبوطة بس مزبوطة لهالكونتكست عطول لازم نشوف إذا هيدي المعلومة معلقة بهالصورة أو لا. وكمان في شغلة إذا حدا عم يطلب منك details personal details يعني معلومات شخصية أو دفع حدا بده bank details تبعولك هيدي كمان معلومة warning sign.
2: طيب هل هناك فئات عمرية أو مجتمعية أكثر عرضة للتأثر بالمعلومات المضللة؟
3: بالفعل إيه في ناس أكتر بيوقعوا بهول الأشياء. يعني أكتر شيء نحن هلأ عم نشتغل مع ناس كبار بالسن مش لأنه ما بيفهموا بس لأنه مش التكنولوجيا عم بيطلع بيكتر بالسرعة وهن بيحبوا كتير ينشروا أشياء بالواتساب وبيحبوا من زمان كانوا يقرأ أخبار ويسمعوا الراديو مثل ما بيسمعوا الـ SBS أكيد وunfortunately شايفين أنه هن أكتر شيء بخافوا من المعلومات الخطأ وأكتر شيء بيوقعوا بالفخ مثلا إذا في شيء بالسكامز. بس كمان ما بننسى أنه young people الناس الصغار بالعمر they consume a lot of media يعني في كتير يعني حياتهم السوشيال ميديا وحياتهم المعلومات على الانترنت يعني ما بيخطوا معلوماتهم مثل ما كنا نحن من زمان باللايبريز وبالكتب. كمان عندهم مشكلة يمكن يوقع بالفخ.
2: طيب عند استماعكم لآراء المشاركين في الحملة ماذا كانت انطباعاتهم خاصة بمن يثقوا إعلاميا؟
3: هلا نحن بالورش عمل for example حبينا هن يقولوا لنا بمين هن بيوثقوا برأيهم وبمين ما بيوثقوا. فسألناهم نحن سألناهم who do you trust يعني عطيناهم ليستة مين برأيكم بتحطوا ثقة أكتر من هيدا النوع الميديا أو هاي النوع الميديا. we listed them one of them was SBS أكيد والناس العالم اللي بيعملوا فلتر وبيعملوا ريسيرش وبيعرفوا من وين عم يجي هون المعلومات وخليناهم يميزوا بين هيدي وبين حدا تاني مثلا ابن عمه اللي بيبعث له شيء منشور 6000 مرة فميزوا بهالطريقة. فخليناهم نعم يعملوا ليستا يعني الـ government departments الـ SBS الجزيرة news على TV وهن they listed a lot of things themselves which was really good وهيدي أهم شيء لأنه مثل ما قلنا قبل وتذكرنا قبل anyone with a smartphone بيقدر ينشر اخبار فيني انا اطلع هلا وعمل خبرية وبتبين مثل نيوز مزبوط يعني إذا حدا خبر خبرية منقلهم شوفوا السورس أول شيء.
2: ختاما إذا كان هناك درس واحد تريدون أن يتذكره الناس بعد هذه الحملة فما هو؟
3: أهم شيء نهدي قبل ما نشارك هيدي بتساعدك لإلك وتساعد الآخر.
2: طيب ما الرسالة التي تودين أن تقوليها للمستمعين؟
3: أنا بحب لكم أنه نحن عم نعمل هول الورش عمل ما في كتير بقى بس في on our website arabcouncil.org.au بتلاقوا الميديا literacy guide اللي هي online information tool وبتقدروا تعملوها بالعربي أو بالإنجليزي and it's very easy, it's very nice بتعطيكم معلومات وفي small quizzes عليها إذا بتحبوا تفوتوا على الويبسايت تبعونا بتلاقوها.
2: شكرا لك أستاذة لوبيتا على هذه الإضاءات.
3: Thank you محمد.
2: كانت هذه السيدة لوبيتا فارس متحدثة حول حملة أعرف قبل أن تشارك وأهمية تعزيز الوعي الإعلامي ومساعدة أفراد المجتمع على التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها.
4: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS Kickoff.
8: A new music station celebrating football anthems from around the world.
9: It's time for Africa.
7: It's live now
8: on DAB Radio, the SBS Audio app.
9: We got the game
7: on. Online and SBS On Demand.
10: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.

0: أهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طو الهندي، ويمكن لابد من أنه نبدأ اليوم هذه الفقرة مع خبر جدا حزين. الفنانة السورية نورة رحال عم تعيش واحدة من أصعب لحظات حياتها بخبر صادم بعد ما خسرت ابنها أليكس الشاب يعني يلي في ربيع عمره للأسف بحادث سير ببيروت.
0: أكيد لروحه الرحمة وتعزينا للعائلة.
1: وكتبت نورة رحال على صفحتها على إنستغرام: من آمن بي وإن مات فسيحيا، بكل إيمان ورجاء بقيامة المسيح أودع ابني حبيبي وملاكي أليكس وأسلمه بين يدي الرب، ليمنحه الرب الراحة الأبدية وليكن ذكره مؤبدا في قلوبنا وصلواتنا.
0: من هذا الخبر الحزين منروح على خبر تاني دائما اسم سانوفا يعني بالأخبار وعلى السوشيال ميديا، آخرها أنه أصبح سفيرا لماركة برادا كأول فنان مولود في فلسطين يعني يحصل على هذا اللقب.
1: فارس، الجدلية كانت أنه سان لوفان وهو يدعم للقضية الفلسطينية بشكل واضح بالقلادة اللي دائما بيكون حاططها، خلقت جدلية حول يعني هل يجب أن تكون برادا داعمة لإله، ولكن في كتير أصوات مرحبة ومشجعة، وطبعا في أصوات كان عندها تحفظ.
0: هو مولود بالقدس، والده فلسطيني صربي ووالدته جزائرية فرنسية، وطبعا صار من يعني الأصوات الكتير حاضرة على المشهد الموسيقي العالمي.
1: صحيح فارس، هو يلي كمان يشارك بلا حديد الفلسطينية الأمريكية عارضة الأزياء، يلي كمان صارت هي سفيرة بدورة لبرادا. بلا حديد فارس يلي عم بتعيش انتكاسة جديدة بمعركتها مع مرض اللايم.
0: صحيح، ونشرت على السوشيال ميديا، حكت نمت 11 ساعة، أشعر أن دماغي لا يعمل. وهاللايم للي ما بعرفه مرض بكتيري ينتقل عبر لدغات القراد الأسود.
1: صحيح فارس، أبرز أعراضه الصداع، الإرهاق، الطفح الجلدي، وأيضا ألام عضلات ومفاصل. أكثر من 95% من الأشخاص بيقدروا يتعافوا منه، ولكن على ما يبدو بل عم بتعيش أوقات جدا صعبة ومتطلبة بمواجهة هذا المرض.
0: بمصر الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي، مش بس بمصر، بكتير دول عربية كتار تابعوا الفنانة الشهيرة أيضا هيبة مجدي اللي كشفت عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، يبدو أنها كانت أصيبت بمرض السرطان وبرحلة علاج شاقة بلشتها في أكتوبر الماضي. حكت الحمد لله يعني بكل شيء، على كل نعمة ونجاح، الحمد لله في أصعب وأشد مرض وفي أصعب علاج، ربي اشفي كل مريض، اكيد امنياتنا بالشفاء العاجل.
1: بالفعل فارس، كمان دعائنا لا ومن هالخبر خلينا هيك اوقف عند لحظه كمان لمست قلبي. استاذ مرحله ابتدائيه تحديدا بتركيا عم بيسلم طلبته الوحيده شهاده التقدير الدراسيه مع نهايه العام الدراسي بمنطقه ريفيه، كان استاذ لطالبه واحده.
0: حلو، كان بولاية قونيا تحديدا بتركيا، وشو حلو معلم واحد وطالبة واحدة، مبروك.
1: شو حلو فارس، شو حلو. طبعا يعني النص الطويل لريما الرحباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمان خلقت زوبعة من ردود الفعل. ريما يلي كشفت عن علاقة كانت شائكة ومعقدة بفرادة زياد الرحباني المبدع قبل أن يكون الأخ، حكيت بها المنشور المطول عن لحظات كانت تهرب فيها للكواليس لما كان يفاجئها على المسرح لحتى هيك تطلع من نمطية الأداء. حكيت طبعا أنه كان يزعجها لما يكشف تفاصيل هذه الأسرة الفيروزية المحبة. وريما يلي يمكن حسمت الجدل بكلمتين: ما بحبه لزياد، بعبده.
0: هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح من Good Morning Australia. شكرا على حسن الاستماع.
1: شكرا لكرم مشاركاتكم، شكرا لإصغائكم، شكرا لكم مستمعينا وين ما كنتوا. ترفقنا بثلاث ساعات من البث المباشر. شكرا لكل الزملاء وزميلاتي اللي كانوا جزء ما بيتجزأ من هالحلقة، سناء وهيب، محمد الغزي، سليم الفهد، والشكر الأكبر لألك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: شكرا لك يا عزيزتي بترا طوق الهندي. نلتقي غدا إن شاء الله بنفس الموعد. ما تنسوا أستراليا اليوم مع عناء ياسين ومن العاني وهاشم الحداد، ساعة 3 المساء على SBS عربي.
1: كونوا بألف خير وإلى اللقاء، وسير سير سير ديما مغرب بتمام ساعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل في وقت تتضاءل فيه الآمال بالعثور على ناجين تحت الأنقاض. وأعلنت الأمم المتحدة التي تخشى ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي أنها سترسل 10,000 كيس لحفظ الجثامين إلى فنزويلا، معربة عن أملها في ألا تصل الحصيلة النهائية للضحايا إلى هذا الرقم. من جهتها قالت الحكومة الفنزويلية إن أكثر من 2600 من عمال الإنقاذ من مختلف أنحاء العالم يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ، فيما قالت نائبة رئيس الأكوادور ماريا خوسيه بينتو إن بلادها تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.
1: Civil society is sending a 50 metric ton plane of aid to Venezuela. That's being organized by civil society and the private sector. We are sending about one plane with aid per day. We also have rescue workers, as you know, at the site of the earthquake, and we will continue to accept whatever people bring in terms of aid for the earthquake victims in Venezuela.
0: في هذه الأثناء قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ لبرنامج نيوز بريكفست من على شبكة ABC إن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية تقدم المساعدة لسبعة أشخاص تضرروا من الزلزال في فنزويلا. ولم تكشف وونغ مزيدا من التفاصيل عن هؤلاء الأشخاص أو ما إذا كانوا مواطنين أستراليين. وقالت الوزيرة إن الحكومة كانت على تواصل مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
2: We are providing some consular assistance to some seven individuals. We obviously will continue to engage with authorities to determine if any Australians need further assistance.
0: قال القيادي في حزب الأحرار أندرو هيستي إن الائتلاف يسعى إلى تمييز نفسه عن حزب أمة واحدة، محذرا من دعوة زعيمته بولين هانسن إلى ما تصفه بالمجتمع أحادي الثقافة. وكانت هانسن قد أعلنت في خطابها أمام نادي الصحافة الوطني قبل أسبوعين أن سياسة التعددية الثقافية فشلت، ودعت بدلا من ذلك إلى أن تصبح أستراليا مجتمعا أحادي الثقافة. وأظهرت نتيجتا استطلاعين للرأي أجريا في الأسبوع الذي أعقب الخطاب تراجع التأييد المشترك لحزب أمة واحدة والائتلاف، إذ انخفض إلى 46% في استطلاع نيوز بول وإلى 47% في استطلاع ريد بريدج. وقال هيستي إن مصطلح أحادية الثقافة ليس مفيدا.
3: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous. And I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together. And the best way to do that is to recognize we have a common set of values.
0: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها عقدت أول اجتماع مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز منذ توقيعها اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. وفي غضون ذلك جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن ممثلين عن الولايات المتحدة في طريقهم إلى الدوحة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران اليوم، وهو أمر نفته طهران.
4: But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: في أخبار مونديال 2026، ألمانيا وباراغواي في المباراة الجارية بينهما حتى الآن متعادلتان بهدف لكل منهما في الوقت الإضافي الأول. البرازيل فازت على اليابان بهدفين لهدف واحد في وقت سابق من هذا اليوم، وتنتظر الجماهير مباراة المغرب وهولندا عند الساعة 11 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار متفرقة 17، ملبن أمطار أيضا 17، هوبرت أمطار متفرقة 15، كامبرا أمطار 16 درجة، سيدني أمطار متفرقة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد، شكرا لإصغائكم.
5: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

الرابع وآخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. فجر منتخب الباراغواي أكبر مفاجأة كأس العالم 2026 بكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني أحد المرشحين للتتويج بالذهب بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدف واحد في الوقتين الأصلي والإضافي. وتعتبر الهزيمة هي الأولى لألمانيا بركلات الترجيح في مشاركاتها المونديالية بعدما سبق لها العبور بنجاح 4 مرات من خلالها. وتواجه باراغواي في دور 16 الفائز من مواجهة فرنسا والسويد المقررة في يوم الثلاثاء القادم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل في وقت تتضاءل فيه الآمال بالعثور على ناجين تحت الأنقاض. وأعلنت الأمم المتحدة التي تخشى ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي أنها سترسل 10,000 كيس لحفظ الجثامين إلى فنزويلا، معربة عن أملها في أن لا تصل الحصيلة النهائية للضحايا إلى هذا الرقم. من جهتها قالت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 2600 من عمال الإنقاذ من مختلف أنحاء العالم يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ، فيما قالت نائبة رئيس الأكوادور ماريا خوزيه بينتو إن بلادها تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.
1: Civil society is sending a 50 metric ton plane of aid to Venezuela. That's being organized by civil society and the private sector. We are sending about one plane with aid per day. We also have rescue workers, as you know, at the site of the earthquake, and we will continue to accept whatever people bring in terms of aid for the earthquake victims in Venezuela.
2: ¿Cuánto el pueblo sigue trayendo?
0: في هذه الأثناء قالت وزيرة الخارجية بيري ووغ لبرنامج نيوز بريكفاست من على شبكة الاي بي سي صباح اليوم إن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية تقدم المساعدة لسبعة أشخاص تضرروا من الزلازل في فنزويلا، ولم تكشف ووغ مزيدا من التفاصيل عن هؤلاء الأشخاص أو ما إذا كانوا مواطنين أستراليين. وقالت الوزيرة إن الحكومة كانت على تواصل مع الأشخاص الذين